0: الله رامي حلو.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: توفير هائل مع Chemist Warehouse. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كانزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
3: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الاي اي من انتل انسايد، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
4: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات، وضمان للمركبة لست سنوات، وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
5: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
6: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
7: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
8: العربية 99.
9: العربية 99.
8: الموسيقى أولاً.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: الأولمبية 99.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
0: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com او streetmaniacs.com او اتصل على 0-4-3-4-8-8-9-8-1. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال. ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com.

0: أو زوروا متاجرنا.
1: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
4: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.
3: العربية 99. الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: ضمن حملة تحديث البيانات بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، نؤكد أن تحديث البيانات في المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرفة المطبقة على الحساب.
2: ما نريد نتكلم عن فلسطين فقط كعنوان، بل نريد أن نتكلم عن التفاصيل الجميلة اللي الناس يحبونها عن فلسطين. نريد نتكلم عن التطريز الفلسطيني، عن الدبكة، وكل هذه التفاصيل اللي تخلي الإنسان يشعر بأنه قريب من فلسطين. ونحن في المرة نحب أن نصنع هذه اللحظات اللي تجمع الناس.
3: 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يزور معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026. 1.27 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة اليوم. الجيش الأردني يعلن اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 الذي تقام دورته 23 في مركز أدنك أبو ظبي تحت شعار تراثنا عزنا وفخرنا، وتستمر فعالياته حتى 6 سبتمبر المقبل، وسط مشاركة واسعة لنخبة من الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية الرائدة من داخل الدولة وخارجها. وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يرافقه سعادة أحمد مطر الظاهر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنك وعدد من المسؤولين عددا من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في المعرض. واطلع اسمه على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المتخصصة في قطاعات الصيد والفروسية والسقارة، إلى جانب المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز الابتكار والاستدامة والمحافظة على البيئة وصون الموروث الثقافي. واستمع سمو خلال الجولة إلى شرح من مسؤولي الأجنحة والشركات والمؤسسات المشاركة حول أبرز ما تعرضه الدورة الحالية من ابتكارات ومنتجات متطورة ودورها في تطوير القطاعات المرتبطة بالصيد والفروسية والأنشطة التراثية مع الحفاظ على أصالتها وقيمتها الثقافية والتاريخية. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بالنمو المتواصل الذي يشهده معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية عاما بعد عام، والمكانة الدولية المرموقة التي رسخها بوصفه منصة عالمية تجمع الخبراء والمختصين والهواة وصناع القرار والعلامات التجارية الرائدة من مختلف أنحاء العالم. ونوه سموه بدور المعرض في التعريف بالموروث الإماراتي الأصيل ونقله إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة الفعاليات العالمية المتخصصة في مجالات التراث والسقارة والفروسية، فضلا عن إسهامه في دعم الصناعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات. تعد الدورة 23 من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية الأكبر في تاريخ الحدث من حيث المساحة وعدد المشاركين، إذ تشغل للمرة الأولى كامل مرافق وقاعات مركز أدنك أبو ظبي، وتمتد فعالياتها على مدى 10 أيام متواصلة، بما يعكس النمو المتسارع للمعرض والإقبال المتزايد عليه من العارضين والزوار من داخل الدولة وخارجها. إذن تفتتح 1180 مدرسة حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أبوابها اليوم لاستقبال أكثر من 1,277,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، بينهم 26,700 طالب مستجد ينضمون إلى مقاعد الدراسة للمرة الأولى إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 وسط عودة تدريجية ودوام مخفض خلال الأيام الدراسية الأربع الأولى قبل الانتقال إلى ساعات الدوام الرسمية كاملة اعتبارا من الجمعة 4 سبتمبر المقبل. ويمتد العام الدراسي على 185 يوما دراسيا موزعا على 3 فصول بواقع 67 يوما للفصل الأول و60 يوما للثاني و58 يوما للثالث، فيما تمتد الخطة الزمنية على 13 أسبوعا للفصل الأول و12 أسبوعا لكل من الفصلين الثاني والثالث. وتنطلق العودة إلى المدارس تحت شعار حملة وزارة التربية والتعليم بالميثاق نبلغ الآفاق، وكل التوفيق للطلبة في العام الدراسي الجديد بإذن الله. إذن مع انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم عززت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استعداداتها لضمان عودة مدرسية آمنة وسلسة من خلال إجراءات تشغيلية ورقابية تشمل النقل المدرسي ووسائل النقل العام في المناطق المدرسية. وأوضح عادل شاكر مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة تنفذ حملة تفتيش مكثفة لمدة 30 يوما للتأكد من التزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة.
5: كثفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد 26-27 من خلال تنفيذ حزم متكاملة من الإجراءات التي تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات وتعزز موثوقية خدمات النقل المدرسي وتوفر لأولياء الأمور خيارات أوسع وآمنة ومريحة للتنقل. كما أصدرت الهيئة تعاميم إلى مشغل الحافلات المدرسية شددت فيها على ضرورة استكمال جاهزية التشغيل بما يشمل جاهزية الحافلات المدرسية وإجراء الفحص الشامل للسلامة والتأكد من سلامة تصاريح السائقين ومشرفي الحافلات المدرسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استيفاء الحافلات المدرسية أعلى متطلبات السلامة قبل البدء بتشغيلها. كما تنفذ الهيئة حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية لمدة 30 يوما تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي للتحقق من مدى الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تأكيده أن منظومة الدفاع الجوي تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. إلى هنا مستمعين الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: الزاوية تمام ها؟ اوكي المايك
1: موجودين معاكم لايف بأول يوم من أيام المدرسة. كل عام وكل المستمعين وين ما كانوا عم بيسمعونا بي اكسترا فايبس بألف خير. اليوم أنا وكريم رح نكون موجودين على شوارع دبي لنعملكم هيك تغطية سريعة وحلوة بمناسبة أول يوم دراسي. صباح الخير كريم.
2: صباح الخير جميعا، يا أهلا وسهلا بالطلاب عودا حميدا. شو الأخبار؟ كيف الطريق معكم؟ اسمعوا، داموا أول يوم باك تو سكول لازم إيش نفرفشكم شوي جماعة. إحنا جايين عبارة عن كرنفال، عبارة عن سيارة الجوائز، سيارة البازلز، سيارة المسابقات والمفاجآت. مرة متحمس إني أجيكم في أول يوم باك تو سكول ونلعب مع بعض.
1: كل طلاب المدارس وين ما كنتوا عم تسمعونا، رح يكون في عنا اليوم أنا وكريم خطة الطريق. البداية رح تكون، رح تلاقونا بعد تقريبا هيك مبين عنا على الخطة بأنه ضايلنا 10 دقايق لنوصل لأول لوكيشن.
2: وين اللوكيشن هبة؟
1: أول لوكيشن رح يكون الباركينج الخاص بمدرسة مواكب البرشا. سو إذا كنتوا قراب، إذا كنتوا بالمدرسة، لاقونا أنا وكريم. رح تكون السيارة الصراحة واضحة، هي سيارة كبيرة لونها جراي، مسكين مايكل عربية
2: yes.
1: مع كتير من المفاجآت الحلوة والجوائز. مثل ما قلنا اليوم رح يكون في عنا جودي باجز كريم من كلارنز، من تيم هورتنز، من روكسي سينماز وغيرها بكتير. فشو عم تستنونا؟ تواصلوا معنا على 404 وعن طريق رقم الواتساب 0487155522. قولونا انتو كيم وين موجودين، كيف اول يوم بالمدرسة عم بيكون معاكم، واذا كنتوا قراب من اللوكيشن اللي رح نروح عليه
2: احتمال نجيكم لين عندكم.
1: يلا شو عم تستنوا؟ كل عام وانتم بألف خير.

0: شو ألوان يونيفورم المدرسة بتتذكر كريم؟
1: يا سلام كنت أستمتع أنا باللحظة هذه. كانوا يعطونا اليونيفورم في المدرسة على فكرة، كانوا نروح ناخذه من المدرسة عنا.
0: هلأ بحس الدنيا شوية تغيرت لأنه بعض المدارس بيعطوك محل معين
1: تروح من عنده
0: تشتري منه تعمله. كنت تحب اليونيفورم تبع المدرسة؟
1: كنت جدا جدا أحبه.
0: شو كانت ألوان؟
1: الألوان كانت قريبة اللي لابسها أنا اليوم على فكرة. أنا اليوم اليونيفورم المدرسة اليوم متحمس أكثر منكم يا جماعة اللي راجعين المدرسة. أنا ترى اليوم فل الأنرجي.
0: بنطلون كحلي
1: وقميص أبيض، أو أحيانا يكون القميص سماوي.
0: اوكي، انا بحس معظم المدارس يا بنطلون كحلي وقميص ابيض، يا بنطلون رمادي
1: أي
0: وقميص ابيض
1: ما احبه.
0: اوكي
1: لا لا لا الرمادي ما احبه. لا لا
0: ليه؟ والله في الوان رمادية كانت حلوة كريم الصراحة. هلا شوف، انا بحس بانه كمان في مدارس صارت تبالغ باليونيفورم، يعني في مدارس بتحس انت الولد رايح اجتماع مش رايح مدرسة، لازم الجاكيت يكون موجود، لازم الجرافة، الكلسات كلها بتكون موحدة، الشوز كمان لازم شغلة معينة. في كتير من الأهالي كانوا مؤخرا عم بيشكوا بانه لماذا يجب إلزام الطالب بانه يشتري اليونيفورم من المدرسة وما يقدر يجيب نفس الألوان من برا، يعني هم بيكون ما فيها اي شيء، هي سكيرت اوكي ممكن القميص يكون لانه عليه لوجو المدرسه انه الاهالي يجيبوه من المدرسه، بس اي شيء تاني مثلا بنطلون كحلي بلين ممكن ينشر من اي مكان.
1: صح،
0: ليش لازم يكون في هالمبالغه اللي احيانا باسعار زي المدرسه؟ بتتذكر قد ايه اليونيفورم تبعك كان سعره؟
1: يعني ما كان وقتها صراحه ما كان يعني غالي ابدا، ما كنا ناخذ هذا الموضوع يعني.
0: خليني انا احكي لك كأم يعني وعندي اولاد، اظن انه احنا بندفع ما يقارب 2500 درهم سعر الزي المدرسي معها كمان اواعي البي اي.
1: لا لا لا
0: خلينا نشوف المستمعين على 404 قد ايه تقريبا بتدفعوا للزي المدرسي الخاص باولادكم سنويا، وهل بتقدروا تجيبوه من المدرسه ولا ممكن انكم تجيبوه من اي مكان برا بشرط انها تكون نفس الالوان؟
1: قاعده تحمسيني اجيب عيال هبه يعني
0: كثير، صح؟
1: كل مره يزيد فيني الشغف اني اجيب عيال،
0: خاصه يعني. انه عندنا تارجت،
1: يعني
0: عندنا تارجت استاذ
1: الحين بديت اشيل هم زيهم الدراسه. طيب
0: طبعا هاي كلها باكج بتيجي كامل.
1: نعم.
0: على سيرة الزي الدراسي، احنا كتير اكسايتد نشوفكم بالزي المدرسي.
1: نعم.
0: وتحديدا ضايلنا تقريبا 5 دقائق لنوصل للباركينج الخاص بمدرسه مواكب البرشه. لقونا انا وكريم حاولوا هيك تدوروا علينا بالباركينج
1: جماعه، لازم تلقون، انا بطلع لكم من الشباك من فوق لانه صراحه عندنا حاجات ما تتفوت، كثير من الجوائز والمسابقات، وايضا راح نحاول نخطف لنا طالب كذا نطلع معنا نعمل له تيست على السريع في السياره. فتعالوا لنا على المواكب البرشه، 6 دقائق بالضبط وراح نكون عندكم.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: حتى ألتيميت رود تريب يا جماعة، مين يبي يطلع معانا من دبي إلى حتى نوصل هناك، نلعب نستمتع نتعشى وبعدها نرد على دبي وتعيشون أحلى ستيكيشن في فندق 5 ستار، ولا وترجع وانت معك 10,000 درهم كاش. نتكلم على حتى ألتيميت رود تريب معنا، قاعدين نجمع من الأسبوع الأول أنا وهبة الفلاوي اللي يجيب الأغراض اللي يحكينا حكاوي. اليوم مين يا ترى اللي راح يفوز معنا؟
1: اليوم بدنا كريم ندور على طالب مدرسة يكون موجود هو والعيلة.
0: يا سلام،
1: ده ألتيميت رود تريب. اوكي انتوا سامعين هلا الصوت، صوت السياره، لانه صفينا قدام
0: الحمد لله السلامه
1: بالباركينج. احنا موجودين، اول طالب او اهل رح يلاقونا احنا بالضبط قدام جيت 1 على فكره، صافين بالباركينج اللي قدام جيت 1 بويز سكشن. اوكي المفروض انكم تشوفونا، انا وكريم فتحنا الشبابيك
0: نعم
1: وماسكين مايك العربيه،
0: مواكب البرشا يا جماعه.
1: اول طالب رح يوصل لعنا هو رح يشارك معنا ويربح جائزه من العربيه 99. ذا ألتيميت رود تريب الموضوع كتير سهل، بده يبعث لنا انا طالب او انا طالبه مع اسمائهم الثنائيه على 404 ونشوف الكمبيوتر مين رح يختار ليكون موجود معنا في ذا ألتيميت رود تريب.
2: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

0: نحن صرنا موجودين على الهواء مباشرة مع طلاب المدارس ضمن جولتنا الصباحية أنا وكريم اللي رح يكون فيها عم نستقبل الطلاب المدارس بالعام الدراسي الجديد. كل عام والكل بألف خير إن شاء الله يا رب، ينعاد على الكل بالصحة والعافية. هلأ خلال طريقكم للمدرسة مع أولادكم قعدوا معهم، أعطوهم هيك خمس دقايق من وقتكم، ذكروهم بإشياء كتير حلوة. أهم شيء أنك تكون واثق بنفسك، أهم شيء أنك تكون صحبة مع كل الأولاد. التنمر ما بدنا نحكي فيه خلال هالسنة، ما في شيء بيخلينا نختلف عن بعض غير الأخلاق الحلوة، الشطارة بالمدرسة. وطلاب المدارس صاروا معي بالسيارة، هلو صباح الخير.
1: الحمد لله احنا بخير.
0: كيفكم؟ شو أخباركم؟ كل عام وانتم بخير إن شاء الله ينعاد عليكم يا ربي. هيك بداية العام الدراسي الحلو، excited؟ لا مش سامعة، excited؟
1: excited.
0: شو أسماءكم؟ نتعرف عليكم.
1: اسمي فارس.
2: وأنا اسمي
0: فارس وليليا. اوكي فارس وليليا، ار يو ريدي نعمل هيك تشالنج حلو؟ قولوا لنا قد ايه اعماركم، تعالوا قربوا عنا شوي للنص عشان الكاميرا تاخذكم. يلا اوكي فارس وليليا نشوف.
3: صباح الورد. اوكي انا ام باك، ام باك ليديز اند جنتلمان. يلا
0: يلا يا كريم.
3: يس يلا فارس ومين؟
0: وليليا.
3: فارس وليليا يا صباح الخير.
0: لا طيب كريم بدنا ايوه بدنا نشوفك. قولوا لنا قد ايه اعماركم؟
4: كم عمرك؟
2: 6.
4: وانت؟
2: 11.
3: 6 و11. ممتاز. راح نلعب لعبة حلوة مع بعض اسمها اسم جماد حيوان نبات. أوكي؟
0: أوكي
3: راح أعطيكم حرف، لازم تعطوني اسم وحيوان وجماد ونبات. أوكي
0: جاهزين؟ كتير حلوة اللعبة صح؟ راح يكون عندنا 30 seconds.
2: أوكي
0: الحرف والتشالنج راح نعمله بالعربي مش بالإنجليش.
2: أوكي
0: أوكي الحرف راح يكون حرف الباء. اعطونا اسم.
2: بقره.
4: بقره حيوان.
3: اوكي
0: اوكي اسم.
4: اسم
0: بسرعه ليليا اعطينا اسم.
2: بدر. بدر
5: بدر
3: بدر حلو
0: حلو. طب اسم بلد.
3: بلد
2: بوسنيا.
3: بوسنيا ممتاز ممتاز.
0: راح احكي برتغال. جماد.
3: جماد
0: حرف الباء
3: دائما تفتح وتسكره. ها اللي طلعت فتحت ايش انت؟
2: باب.
0: باب. باب. فواكه. اخر شيء بحرف
3: نبات
5: بطيخ.
3: يا سلام عليها.
0: برافو برافو برافو.
3: الف الف الف مبروك. فازوا معنا بايش يا هبه؟
0: فازوا عنا بجائزه كثير حلوه مقدمه من العربيه 99. راح تكون انا ليليا بدي اعطيها جائزة من كلارنس ميدل إيست، شيء مخصص بس لللاين لإلكم، كريمات وسان بلوك. أنت بتحبي جوك وأجوائك صح؟ بس راح أعطيك أنت كمان جائزة كتير حلوة، راح تكون ستايكيشن تو إنجوي. أوكي؟
3: 5-star hotel ستايكيشن
0: عشان تبلشوا السنة الدراسية غير. قولوا لنا قد إيه أنتوا شو بكم تحكوا للناس اللي هلا عم تسمعكم؟
2: اللي بيبدوا المدرسة إن شاء الله يكون سنة كويس لإلهم وإن شاء الله ما يسووا مشاكل.
0: الله حلوة. ليليا شو بدك تقولي لهم؟
5: إن شاء الله يكونوا كويس. و
0: تقول ليليا بأنها تتمنى للطلاب إنه سنة دراسية مميزة. وشو كمان بدك تقولي لهم؟ إذا في ولد عم بيعمل تنمر لولد تاني بولينج شو بدك تقولي لهم؟ ممنوع
4: ممنوع
0: مش نايس مش حلو أبدا صح؟ احنا اهم شيء انه تكون اخلاقنا حلوه بالسنه الدراسيه. واذا في حدا اجى عمل
3: لحدا
0: تنمر بنروح بنحكي دايركت لمين؟ للمس، لانه وي نيد تو ستوب ات ASAP صح. ثانك يو سو ماتش لكم، بدنا نقول لكم ان شاء الله يا ربي هيك سنه دراسيه حلوه. ورح نرجع ونتابع مباشره على هوا 99 العربيه.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
8: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهماً فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
2: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.

0: اكشن
1: اكشن عن جد. هذا هو اللي عم بيصير معنا. انا وكريم صباح الخير من جديد بتغطيتنا المباشره من شوارع دبي. ما شاء الله الازدحامات المروريه قدام المدارس موجوده. يعطيهم الف عافيه كل التيم اللي بيشتغلوا بالمدارس كريم, اللي عم بينظموا المرور واللي عم بينظموا دخول وخروج الطلاب. ان شاء الله يا ربي هيك بدايه اسبوع موفق للكل. وخلينا نحكي شوي بموضوع الزي المدرسي. هلو صباح الخير.
2: صباح الخير,
1: كيفك شو اخبارك؟
2: تمام كيفك
1: انتي؟ تمام الحمد لله. ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب, وعام دراسي موفق للكل.
2: عليكم يا رب كل عام بخير.
1: وانتي بخير. قولي لنا شو اخبار الزي المدرسي للاولاد؟
2: والله وهلا انتوا انا عم بستنى على الخط معاكم, طلعوا اكثر من 1500 درهم على
1: الطفل. اه كمان حاسب مو حاسبتيهم صح؟
2: لا مش حاسبه صح, لانه حسبت في شغلات كانت عندي من السنه الماضيه. الجونيور سكول عندنا بالمدرسة لازم من سوكس للبوكلت الشعر من المدرسة, وشنطة المدرسة بالضبط عندي.
1: بوكلت الشعر من المدرسة؟
2: بالضبط.
0: حلوة الديتيلز هذه يا جماعة, والله أنا أستمتع بالعكس يعني يجي زي كذا كله متكامل.
2: هو
0: ده
2: كدرس كود كتير حلو,
0: بتشوفي
2: كل الطلاب موحدين.
0: أيوة
2: يعني
0: بس في جيبي
1: نفس الشيء. طب بدي أسألك سؤال, هل على فرض زاد عندك قطعة من الزي المدرسي مثلا من السنة الماضية وانت هاي السنة ما بدك تشتري هاي القطعة, عندك هذا الخيار ولا لا خلص هي باكيج من ضمن القسط المدرسي ولازم تدفع المبلغ بغض النظر بدك تاخدي الزي كامل او لا؟
2: لا لا في عندنا هاي الخيار طبعا.
1: عندكم هذا الخيار يعني.
2: ما في إلزامية إنه لازم تأخذي from A to Z. إذا موجود عندك خلاص, بس لازم الطفل يكون لابس مثلاً البليزر مع الطاي مع القميص, الدريس كود كامل, الشوز لازم مثلاً تكون ستاندرد معين ما عليه براندينج, نوع معين جل, عرفت علي؟ حتى يعني كامل موحد للطفل. وحتى مثلاً
0: طيب شو إحساسكم, شو إحساسكم كأمهات يوم تجهزون الأطفال ويكونون طالعين وهم بيلقوا ما شاء الله يوم يرجعوا من المدرسة وكأنهم طالعين من حرب افتتحوا بيزنطين؟ شو احساسكم يوم هذا كل شيء يصير؟
1: قولي لنا شو احساسك.
2: والله احنا معلم المدرسة شوي في ديسيبلين يعني كثير بتحسي انه يعني برجع شبه طبيعي الولد مش كثير يعني.
1: اوه انا الصراحة لا عندي مشكلة هذا الموضوع سبيشلي مع ميرا, يعني انه ماما ليه طب ليه مش طلعنا من البيت شعرنا مربوط ومرتب, ليه بنرجع شعرنا مفرود وهلكنين ودايخين لا انا بواجه هاي المشكله الصراحه. فانت الله يحمي لك اياهم ولادك, واضح بانه الديسبلين بالمدرسه كثير كثير عالي. يسعد صباحك وان شاء الله يا ربي هيك سنه دراسيه حلوه لهم.
2: وعليكم يا ربي.
1: يسعد صباحك. على فكرة تعليقا كريم على موضوع الزي المدرسي, الزي المدرسي لما تم اختراعه عشان الأولاد كلهم يحسوا حالهم ما في أي فرق بيناتهم, كلهم لابسين

0: خد الموبايل. فصراحة حسيتها فكرة كتير حلوة بتزيد التنظيم عند الأولاد.
1: نعم.
0: لأنه قد ما كان في عن جد متابعة من الهيئة الدراسية كلنا كنا طلاب وكلنا بنعرف إيش الطلاب ممكن تعمل.
1: صح
0: ولا لا؟
1: صح. أيامنا بغير جوال شو كنا
0: يعني
1: بجوال إيش حنسوي؟
0: إحنا الحمد لله على وقتنا ما كان في جوال الحمد لله يعني. فنحن راجعين ومتابعين معاكم ضمن تخطيطنا الحلوة اليوم عم بتكون بأول يوم للعام الدراسي. Next destination راح تكون دبي فاستيفال سيتي مول وتحديدا بالمنطقة اللي قدام الهارد روك. أنا وكريم تقريبا بدنا 20 دقيقة لنوصل هناك. أول شخص رح يلاقينا رح نعمل معاه تحدي بسيط ويربح معنا جائزة مميزة من العربية 99.

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق رونق السحاب بنجاحاتها العربية.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتور.

0: اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: تعالق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: ضمن حملة تحديث البيانات بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، نؤكد أن تحديث البيانات في المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرفة المطبقة على الحساب.
2: ما نريد نتكلم عن فلسطين فقط كعنوان، بل نريد أن نتكلم عن التفاصيل الجميلة اللي الناس يحبونها عن فلسطين. نريد نتكلم عن التطريز الفلسطيني، عن الدبكة، وكل هذه التفاصيل اللي تخلي الإنسان يشعر بأنه قريب من فلسطين. ونحن في المرحلة نحب أن نصنع هذه اللحظات اللي تجمع الناس.
3: 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يزور معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026. عام دراسي جديد بجاهزية تعليمية وميدانية في دبي. الجيش الأردني يعلن اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 الذي تقام دورته 23 في مركز أدنك أبو ظبي تحت شعار تراثنا عزنا وفخرنا، وتستمر فعالياته حتى 6 سبتمبر المقبل وسط مشاركة واسعة لنخبة من الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية الرائدة من داخل الدولة وخارجها. وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يرافقه سعادة أحمد مطر الظاهر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنك وعدد من المسؤولين على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في المعرض. واطلع سمو على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المتخصصة في قطاعات الصيد والفروسية والصقارة، إلى جانب المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز الابتكار والاستدامة والمحافظة على البيئة وصون الموروث الثقافي. افتتحت المدارس أبوابها اليوم أمام الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد في بداية تحمل تحية ترحيب للطلبة وتقديرا للجهود الهيئات التدريسية والإدارية، وسط أيضا استعدادات واسعة لضمان عودة آمنة ومنظمة. وفي دبي واكبت الجهات المعنية هذه الانطلاقة بجاهزية ميدانية شملت تعزيز انتشار فرق الإسعاف وتكثيف الإجراءات المرورية في محيط المدارس والطرق الحيوية. وتأتي هذه العودة المدرسية في وقت تستقبل فيه 1180 مدرسة حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، أكثر من 1,277,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، بينهم 26,700 طالب مستجد إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد، وسط عودة تدريجية ودوام مخفض خلال الأيام الدراسية الأربعة الأولى قبل الانتقال إلى ساعات الدوام الرسمية كاملة اعتبارا من الجمعة 4 سبتمبر المقبل. ويمتد العام الدراسي على 185 يوما دراسيا موزعة على 3 فصول بواقع 67 يوما للفصل الأول و60 يوما للثاني و58 يوما للثالث، فيما تمتد الخطة الزمنية على 13 أسبوعا للفصل الأول و12 أسبوعا لكل من الفصلين الثاني والثالث. وتنطلق العودة إلى المدارس تحت شعار حملة وزارة التربية والتعليم بالميثاق نبلغ الآفاق. ومع عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة تبرز أهمية الجاهزية الميدانية في محيط المدارس لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة خلال فترات الذروة وبداية اليوم الدراسي ونهايته. وفي هذا الإطار رفعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي الجديد ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية ومستخدمي الطرق ومواكبة الحركة المرورية والكثافة المتوقعة خلال فترتي بداية اليوم الدراسي ونهايته بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وشملت الخطة متابعة جاهزية الفرق الميدانية وانتشار الوحدات الإسعافية وتعزيز التغطية بالقرب من مناطق المدارس لا سيما خلال ساعات الذروة الصباحية وفترة انتهاء اليوم الدراسي بما يدعم سرعة الوصول والتعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة. وعلى صعيد موازن حضرت سلامة التنقل المدرسي ضمن استعدادات الجهات المعنية لليوم الأول من الدراسة، حيث ركزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تعزيز انسيابية الحركة ومتابعة التزام مشغلي النقل المدرسي ووسائل النقل العام بمعايير السلامة. وقد أوضح عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة تنفذ حملة تفتيش مكثفة لمدة 30 يوما للتأكد من التزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة.
5: كثفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد 26-27 من خلال تنفيذ حزم متكاملة من الإجراءات التي تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات وتعزز موثوقية خدمات النقل المدرسي وتوفر لأولياء الأمور خيارات أوسع وآمنة ومريحة للتنقل. كما أصدرت الهيئة تعاميم إلى مشغل الحافلات المدرسية شددت فيها على ضرورة استكمال جاهزية التشغيل بما يشمل جاهزية الحافلات المدرسية وإجراء الفحص الشامل للسلامة والتأكد من سلامة تصاريح السائقين ومشرفي الحافلات المدرسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استيفاء الحافلات المدرسية أعلى متطلبات السلامة قبل البدء بتشغيلها. كما تنفذ الهيئة حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية لمدة 30 يوما تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي للتحقق من مدى الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة.
4: إذن نوجه تحية محبة لكل الطلبة مع بداية عامهم الدراسي الجديد، ونتمنى لهم عاما مليئا بالنجاح والاجتهاد، مع الشكر بالتأكيد لكل الكوادر التعليمية والإدارية التي تبذل جهودها ليكون هذا العام آمنا ومنظما ومثمرا للجميع.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تأكيده أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة. وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية بمختلف تشكيلاتها تواصل تنفيذ واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وصون سيادته والحفاظ على أمن واستقراره. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: خلينا كريم نبدأ ساعتنا الثانية من إكسترا فايبس ضمن جولتنا بشوارع دبي. كيف شعور أنت عم تعمل البرنامج وأنت عم بتسوق؟
1: صراحة مستمتع جدا.
0: حلو صح؟
1: أقول لك ليش. أول شيء لأني قاعد أشوف الأطفال هم رايحين جايين في السيارات والأجواء الحلوة حق الباك تو سكول. ثاني شيء أني أسوي أحلى شيء أسويه في شغلي أني أربح الناس الجوائز وألعب معهم. فهذه من جد.
0: اسمع احلى شيء كمان انه فرحه الاهل. يعني احنا اليوم فرحتنا لا توصف بانه فاينلي المدارس رجعت. قد ايه صرنا هيك فتره الاولاد كانوا قاعدين بالبيت وحلو الروتين والنظام كتير حلو. هلا شوي شوي بتبلش ترجع. وعلى فكره امبارح تم مشاركه العام الكالندر الخاصه بالعام الدراسي مع طلاب المدارس, وبحسب معظم المدارس ان شاء الله رح يكون اخر يوم بالعام الدراسي. قد ايه توقع قد ايه امتى اخر يوم بالعام الدراسي؟ يس لا 2026 2027.
1: ما ادري انا تختبرين
0: يلا قول تخيل شو ممكن يكون. امتى بتخلص السنه؟
1: هم دائما يكملوا نهايه 5 نص 5 صح ولا لا؟
0: انت امتى اخر مره تابعت حدا بمدرسه؟
1: ما ادري والله, انا حتى ميره مش عارف, اجي بس العب واروح.
0: لا رح يكون ان شاء الله 2/7/2027 هو اخر يوم دراسي, وتقريبا الامتحانات رح تبلش من 28/6.
1: ليش احس بدري؟
0: لا هو على فكرة ابدا مش بدري. لا ابدا ابدا ابدا مش بكير, بس اتس جود. احنا مبسوطين عادي, بدكم تخلوها من نص 7 كمان مش فارق معنا, بس حرام والله عشان الهيئة التدريسية تلحق تريح وتجهز حالها للعام الدراسي الجديد. كريم احنا تقريبا دقيقتين بالضبط رح نوصل على المنطقة اللي خبرناكم عنها, وتحديدا رح تكون قدام الهارد روك كافيه عند دبي فاستيفال سيتي مول. سو اذا كنتوا قراب تعالوا لقونا, رح يكون معنا كثير من المفاجآت والجوائز الحلوة. وكمان خلال ساعتنا الثانية رح يكون عندنا مسابقة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

المرأة الإماراتية درة الحاضر والمستقبل. العربية 99.

0: وراء كل إنجاز في امرأة صنعت فرقا، وخلال هالشهر رح نحتفي بقيادات إماراتيات تركوا بصمة ما رح ننساها أبدا.
1: نعم يا إخوان، إحنا اليوم قاعدين نحتفل مع بعض بإنجازات المرأة الإماراتية، وما في أحلى من أن إحنا نحتفل بإنجازاتهم ونعرف إنجازاتهم مع بعض، لعله وعسى نكتشف كل يوم مع بعض إنجاز جديد.
0: دائما مستمعينا بيكونوا جزء من هالاحتفال، ومهمتكم رح تكون بإنكم تتعرفوا على إنجازات المرأة الإماراتية وتكتشفوا يا ترى مين هي الشخصية ببوست صار موجود عندنا على السوشيال ميديا. يوميا كريم رح يكون في بوست خاص بقيادية إماراتية تركت بصمة في مجالها بغض النظر شو كان المجال. رح نعطيكم مجموعة من الإنجازات موجودة في البوست، المفروض بإنكم من خلال الإنجازات تتعرفوا على هالشخصية وتبعتوا لنا الجواب الصح على رقم SMS على 4004، لأنه يوميا بمناسبة شهر المرأة الإماراتية رح يكون فينا جائزة كتير حلوة، وهي عبارة عن
1: الجائزة اليومية هي إقامة فندقية لشخصين من دوسة الثاني مع أطفال 5 سنين أو أقل، ولا يا جماعة فيها بريكفست وفيها دينر، فيعني ترتيبات متكاملة.
0: أكيد احتفالات مميزة رح تكون كريم، لأنه كمان هالسنة عم بيكونوا مش بس 24 ساعة لنحتفل بالمرأة الإماراتية، لأنه
1: كامل.
0: إنجازاتها بالضبط ما بنقدر نحصرها بيوم كامل، فالاحتفالات رح تكون لمدة شهر كامل. وإحنا عم نحتفل بطريقتنا ببداية العام الدراسي، اليوم صرنا موجودين باللوكيشن رقم 2 أنا وكريم. نعم. تحديدا قدام مدخل الهارد روك كافيه قدام دبي فاستيفال سيتي مول. سو إذا كنتوا قراب تعالوا لقونا، رح نعمل هيك تحديات صغيرة ورح يكون معنا مجموعة كبيرة ومميزة من الجوائز والمفاجآت من العربية 99.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488456848. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
4: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
5: ما رأيك؟
6: تسريحة شعرك رائعة.
5: تسريحة شعري؟
6: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
5: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
6: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
5: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
6: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس، استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
7: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
8: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة

0: يعني مستمعينا الصراحة رهيبين رهيبين رهيبين رهيبين. وصلت عنا المستمعة الأولى بموقعنا اللي احنا موجودين فيه عند دبي فاستيفال سيتي مول. ونقول لك صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شو كنت عم تعملي شوبينج؟
1: اوف كورس.
0: شو عم تعملي؟ شو كنت
1: اول يوم؟
0: اول يوم المدرسة.
1: لكن جايين من اجازات وبراد فاضي والدنيا فاضية فجينا وصلنا الاولاد.
0: ما تعرفنا عليك، شو اسمك؟
1: ياسمين.
0: ياسمين ياسمين يا ياسمين، قدي عندك اولاد؟ قدي اعمارهم؟ كيف شعورك اول يوم مدرسة؟
1: والله عندي ثلاثة، بس الأول خلص بالجامعة سنة رابعة، والبعدين عندي تالا بجريد 11 وتايم بجريد 8.
2: ما شاء الله.
0: طيب كيف شعورك اليوم أول يوم المدرسة؟
1: والله حلو مبسوطة، بس بلشت أزعل لأنه بنتي حتخلص، فحتخلص الفيرست داي عندي يعني، بس it's okay nice. أنا بحب أول يوم.
2: خليكي صريحة، ما حسيت أنك فكة اطلع شوبينج لحالي؟ عندي 5 ساعات 6 ساعات.
1: شوف انا اولادي كبار فما عاد عندي هالقصة. وقت كانوا صغار طبعا كنا نعيد يعني اول يوم، بس هلا حاليا نفس الشيء.
0: بحس لما بيكبروا ياسمين بتصيري تحسي هم بيصيروا صحابك، ما بيقعدوا بس موضوع اولادك. بجوز انا وياها لانه عندنا نفس مشاعر بانه اولادنا كبروا، لما بيكبروا بتبلش تصير تخاف، بتعرف يعني هذا شعوري اللي هو
1: انه ايه هو الخوف انه حيخلص هذا الوقت، يعني بلشنا بالعد التنازلي. ايه عن جد.
0: فعن جد هاي رساله لكل الاهالي، صح المدارس فيها التزام، وصح المدارس احيانا بنحس بالمسؤوليه اللي كثير كبيره، وصح المدارس انه انت عم بتتابع بالدراسه وبالدوام وبكل هاي الامور، بس استمتعوا قد ما بتقدروا بهاي الايام، لانه بكره رح تحسوها ثواني ثواني. مرقت امبارح كانوا كي جي 1، كيف هلا خلصوا جامعه؟ فالله يحميهم يا ربي. طيب ياسمين بدنا نتسلى شوي.
2: ندلعهم ندلعهم اليوم. مالك مدلعك معنا يا ياسمين؟
1: دلعونا.
0: اوكي، بس بدنا نرجعك، بنعرف انه اولادك كبار، بدنا نرجعك شوي لايام المدرسه الاولى ونعطيك
2: ايش التحدي
0: اكزاكتلي. الشنطه المدرسيه معاكي 30 ثانيه تعبيها مينيموم ب10 اغراض. اوكي، الشنطة المدرسية بدنا إياك تعبي لنا إياها ب10 أغراض بتخطر ببالك. بدنا نشغل من هلأ التايمينج ونقول 3 2 1 go ياسمين.
1: لانش بوكس، مطرة، الكتب، أقلام، ألوان، أوراق، أشياء القرطاسية كلياتها، محارم، سانيتايزر،
2: زمزمية موية،
1: قلت مطرة
2: جديدة،
1: والأكلات وال بس اكسترا اواعي sometimes وقت كانوا صغار حتى لو مطعم
2: 10 حاجات.
0: برافو يا ياسمين. وهذا لسه احنا كنا بس تقريبا 26 ثانية. مبروك يا ياسمين، الف مبروك لإلك. هلا بما انك موجودة وحط لا وتذكرت هذا بارت الاواعي، بارت الاواعي هذا بس بنعمل ب كي جي 1 ماكسيموم كي جي 2 وخلص، وبعدين يعني بننساه تماما. فنحن عرفنا بانك انت موجوده بدبي فاستيفال سيتي مول، وشربتي قهوتك لسه؟
1: والله لسه.
0: طيب شو رايك نعمل مفاجاه لياسمين وللاولاد ولاصحاب الاولاد؟ رح نعطيكي فاوتشر تجيبي فيها قد ما بدك اشياء من تيم هورتن.
1: واو، ثانك يو.
0: مبروك مبروك لك يا ياسمين. وشو بدك تقولي لكل الاهالي اللي هلا عم بسمعونا؟
1: والله بدي اقول لهم مثل ما حكيت، استمتعوا باولادكم، الوقت قصير، تايم فلايز، حتخلص من دون ما تحسوا وحتزعلوا مثل ما انا زعلت. فان شاء الله حلو المدارس واستمتعوا بكل دقيقه.
0: الله يخلي لك اولادك يا رب، وان شاء الله بتشوفيهم باحسن الاماكن. وشكرا كثير لك يا ياسمين. انتبعي معكم بي اكسترا فايبس نيكست ديستنيشن، ستي تون لتعرفوا وين راح نكون.
3: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: على فكرة نحن معاكم على الهواء بس ما خلف الكواليس عم نعملكم تصوير وإشياء حلوة. Next destination بعد شوي stay tuned رح نحكي لكم عنها, ما رح نحكي لكم إياها هلا لأنه رح نأخذ أنا وكريم هيك بريك صغير, رح نكون موجودين بأحد أفرع تيم هورتنز لنفطر ونشرب كوفي ونطلع معاكم live من هناك. لكن خلال ساعتنا الثالثة من Extra Vibes ببدايتها تحديدا رح نعلن عن destination رقم 3 لتيجوا تلاقونا وتربحوا معانا جوائز كتيرة.
1: وعلى فكرة جماعة عرفتوا مين هي الشخصية الإماراتية؟
0: عن جد عرفتوا أو ما عرفتوا؟
1: على البوست ولا لا؟ لازم تبعتونا على 4024 مين هي هذه الأميرة الإماراتية اللي قاعدين نحتفل بإنجازاتها اليوم. البوست نازل على الإنستغرام على حساب العربية 99 كورسير, راح تفتحونه تشوفون كل التفاصيل تعرفون اسمها اللي احنا اليوم قاعدين نتكلم عنها إنجازاتها, وتبعتونا على 4-4 مين هي وراح تفوزون معانا إن شاء الله بالستيكيشن.
0: كريم ما شاء الله بديت الإجابات الصح, توصلنا على 4-4 دقائق قليلة وبعديها رح نعلن اسم أول رابح معانا ضمن كامبين يوم المرأة الإماراتية على هو 99 العربية. خليكم متابعينا.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: خلينا كريم هيك نرجع نذكر المستمعين بشكل سريع باليوم اللي كانت التلميحات والإنجازات اللي نازلة عنا على صفحة العربية 99. إنجاز بإحدى النساء الإماراتيات اللي عن جد منفخر بكل شيء عم تعمله، وهذا الشيء اللي عم نعمله إنه عم نسلط الضوء على أهم القياديات الإماراتيات خلال شهر المرأة الإماراتية. مهمتكم كان بإنكم تعرفوا يا ترى مين هي، والإنجازات اللي عملتها بإنها حققت لقب بطلة العالم للشباب بالفنون القتالية المختلطة IMMAF مرتين، بالإضافة لأنها وقعت مع PFL مينا لتخوض مرحلة جديدة بمسيرتها الرياضية، وحققت ب2026 أول فوز لإلها داخل PFL مينا سمارت كيج خلال مشاركتها في دبي.
1: إذا عرفتوا هذه الشخصية ابعتونا على 404. الآن يا جماعة وصلنا الفائز.
0: الفائز عرفوها طبعا كريم، والجواب هو البطلة الإماراتية في فنون القتالية، في الفنون القتالية المختلطة زمزم الحمادي اللي ربح معانا ستايكيشن في دوسة تاني دبي. بدنا نقول ألف مبروك لفرح عبد. ألف مبروك يا فرح، والله برافو عليهم عن جد. اليوم الساعة 12 الظهر رح ينزل بوست جديد لقيادية إماراتية جديدة مشرفة مع مجموعة من إنجازاتها، والمفروض بإنكم خلال اليوم وعلى طول اليوم تبعتوا لنا إجاباتكم على 404 لتكونوا جزء من احتفاليتنا بيوم المرأة الإماراتية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
3: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي. بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: ضمن حملة تحديث البيانات بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، نؤكد أن تحديث البيانات في المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرفة المطبقة على الحساب.
2: ما نريد نتكلم عن فلسطين فقط كعنوان، بل نريد أن نتكلم عن التفاصيل الجميلة اللي الناس يحبونها عن فلسطين. نريد نتكلم عن التطريز الفلسطيني، عن الدبكة، وكل هذه التفاصيل اللي تخلي الإنسان يشعر بأنه قريب من فلسطين. ونحن في الإمارات نحب أن نصنع هذه اللحظات اللي تجمع الناس.
3: 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لأبنائه الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم عاما متميزا يضيف إلى مسيرة الإمارات التعليمية مزيدا من النجاح والإنجاز. وجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كلمة اليوم بارك فيها للطلبة والعاملين في القطاع التعليمي العودة إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، داعيا الطلبة إلى استثمار فرص التعلم والتطور واستخدام المعرفة والتقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية لخدمة مستقبلهم ووطنهم. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. فقد أكثر من 20 شخصاً بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة أجزاء من منتزه جراند كانيون الوطني في ولاية أريزونيا الأمريكية. سجلت النمسا 646 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يونيو ويوليو بحسب الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: رايحين هلا ومتجهين الى فرع تيم هورتنز اللي بالجميرة سنتر، صح كريم؟
1: نعم بالجميرة سنتر،
0: لانه كريم قائد السياره اليوم،
1: قائد المركبه.
0: قلنا رح نروح ناخذ بريك، نشرب قهوتنا، نستمتع بالدونتس اللي موجود عندهم، كل الساندويتشز الفريش كمان الموجوده بتيم هورتنز، بالاضافه للجوائز اللي كتير اللي عم يعطونا اياها تيم هورتنز. اذا كنتوا قراب تعالوا لقونا وحنعطيكم جائزة خيالية من تيم هورتنز.
1: يعني ولا بعدكم يا اخوان، قهوة اليوم علينا،
0: رح تبدوا العام الدراسي بطريقة مختلفة تماما مع هبة وكريم وتيم هورتنز، وبعديها رح نتوجه الى الكايت بيتش، فانتوا اسمعونا بالتفاصيل لنقولكم اكزاكتلي وين رح نكون موجودين على الكايت بيتش، بالاضافة لمسابقتنا مع SLS هوتل وفاوتشر بقيمة 500 درهم. كيف ممكن تربحوها؟ رح تسمعوا بعد شوي ضمن تغطيتنا الخاصة اليوم مباشرة من شوارع إمارة دبي.
2: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالا وقدوة يحتذى بها. العربية.

0: واحد من أجمل الهوتيلز اللي موجودة بدبي SLS دبي. اليوم إحنا كتير مبسوطين الصراحة كريم إنه عم ببداية العام الدراسي، عارفين قدي الناس تعبانة وممكن تكون محتاجة إجازة ما بعد الإجازة. رح يكون عنا فوتشر بقيمة 500 درهم من نصيب واحد من المستمعين. عمرك رحت على دبي؟
1: تصدقيني اني ما قد زرتها
0: ولا انا لسه على فكره، بس اتس اون ذا ليست بالنسبه لي.
1: اشوفها من بعيد، اشوف الهندسه المعماريه الجميله، البنايه تفتح النفس
0: الخطيره. على فكره سمعت عندهم المطعم الايطالي من اجمل المطاعم الايطاليه واطيبها اللي ممكن انك تجربها. كثير ناس اصلا بسمع انه بيروحوا مثلا انيفرساري عيد ميلاد بيحتفلوا هناك SLS دبي، خاصه بانه فيه اشياء كثير حلوه. يعني الاطلاله تبعته بكل البانوراما، البانوراميك فيو اللي موجود عنده على كافة الطوابق المختلفة، بتقدر تشوف إمارة دبي بشكل كتير كبير وحلو. اليوم واحد من المستمعين رح يربح معانا الفوتشر بقيمة 500 درهم. كيف كريم رح يقولكم؟
1: نعم يا جماعة، أنا أموت في المطاعم الإيطالية على فكرة، وأحب الأكل الإيطالي جدا.
0: أها.
1: فعشان كذا هبة ودي أني أعمل من عندكم طلب لو سمحت.
0: أوكي كريم، بدنا إياك تعلي صوتك لو سمحت.
1: رح أدخل على المطعم.
0: أيوة
1: اللي هبه راح تكون القرصون حق اليوم وراح اعمل طلب.
0: احنا في خدمتك استاذ كريم.
1: الله يسعدك.
0: شو ما بتحب احنا جاهزين. يعني
1: انا من النوع اللي يكتب تقييم.
0: طبعا تفضل قلنا.
1: انتبهي بس.
0: اوكي اوكي.
1: وراح اطلب راح اطلب من المنيو.
0: طيب
1: اللي بيجيب الطلب حقي بالترتيب، ترى مو سهله ها.
0: اها.
1: يجيبها بالترتيب انا ايش طلبت، راح يفوز معنا بفاوتشر قيمته 500 درهم من SLS.
0: يلا جاهزين. اهلا وسهلا. اهلين.
1: مرحبا، كيف الحال؟
0: اهلا،
1: الله يعطيكم العافيه. اول مره اجيكم انا على المطعم هذا، جميل والله.
0: منوعدك استاذ كريم بانك راح تقضي ليله كتير حلوه وتستمتع بعشاء مميز بفندق SLS دبي.
1: جميل جدا. في عندكم اوبشنز انت ممكن تقترحين لي اياها، يعني اشياء معينه هنا؟
0: لا هيك ما اتفقنا انه نقترح. انت المفروض جاي عارف شو بدك تاكل.
1: انا عارف بالضبط، بس أوكي. انا احب اخذ اوبشنز. يعني شو هذه المعامله؟
0: احنا لا، احنا بنحب نترك الجست على راحته. فقلنا انت اطلب وطلباتك اكيد مستجابه. انا حاسه احنا عم نعمل تشالنج، مين بده يحرج الثاني اكثر. قول يا كريم.
1: طيب طيب خلينا نبدا بالستارترز. عندكم سيزر سالاد؟
0: تفضل.
1: طيب نزلي لي سيزر سالاد.
0: بتحب مع تشيك او من غير تشيكن؟
1: لا لا، بدون عشان انا ما احب اخلط التشيكن باللحم، لاني انا دائما احب اكل في المطاعم الايطاليه باستا.
0: اوكي.
1: باستا اللي هي يعني ما احب الفريدو. شوفي الفريدو يعني ما
0: شو بتفضل استاذ كريم؟ بتفضل وايت صوص ولا ريد صوص، ولا بتحب نعمل لك سبيشال اوردر بينك صوص؟
1: انا بينك صوص جوي، بس لا انا احب البولونيز.
0: البولونيز،
1: احب البولونيز، بس ما باخذ بولونيز.
0: اختيار رائع استاذ كريم.
1: لا ما باخذ بولونيز.
0: اوكي.
1: اليوم راح اخذ شو يسموها هاي اللي بالفرن يعملوها،
0: لازانيا.
1: لازانيا. الله اكبر عليك، انا اموت في اللازانيا. بعدين ابي اشرب لي حاجه حلوه صراحه، انا من النوع اللي لازم يوم ياكل يشرب. ف شو عندكم؟ عندكم عصاير؟
0: بتحب تشرب معنا باشن فروت موهيتو؟
1: حلو.
0: بتحب سوفت درينكس؟ بتحب فريد جوس؟ شو بتحب؟
1: بحب الفريش جوس، بس ما ينفع بثقل يعني. ف الباشن فروت موهيتو.
0: اها
1: اوكي تمام ممتاز. وللحلا من الحين احب اطلب، عشان اول ما اخلص ابي الحلا جايب.
0: يعني اتمنى استاذ كريم انك ما تخيب لي ظني. انا اظن عارفه انت شو رح تطلب للحلا.
1: اشوف
0: بس اشوف شو رح تحكي لنا.
1: اشوف
0: اكيد بما انك بالمطعم الايطالي فرح تحب تجرب التيراميسو.
1: التيراميسو آه. كثري اللي فيه قهوه بس.
0: بتحب نجيب لك قهوه على جنب تستمتع فيها مع التيراميسو؟
1: ممكن، ليش لا، بلاك كوفي حلو بعد. يس ما عندي.
0: صحه وعافيه استاذ كريم. بتحب اي شيء ثاني ازيده على الطلب؟
1: سلامتك، شكرا لك.
0: اهلين،
1: يعطيك العافيه.
0: اهلين. تقريبا الاكل بده 15 دقيقه ليكون جاهز. بتحب انزله كله مع بعض ولا الستارترز قبل وبعدين المين كورس؟
1: اللي جاهز جيبي لي. يلا
0: تمام عليك. تمام استاذ كريم، اهلا وسهلا فيك، نورتنا.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك. تفضل من هون. لأن حسيت انك عشت الدور.
1: أنا مستني الاكل يجي صراحه.
0: طيب اوكي يا جماعه، انا حاسب بس ضل افتح لك النابكن واحطها. طيب يا جماعه، المفروض بانكم تقولوا لنا اوردر كريم بالترتيب، تبعتوا لنا اياه على 404 او عن طريق رقم الواتساب 0487155222. يو نو وات، ابعتوا لنا الطلب فويس مسج وسمعوا كلمتين لكريم، يعني كيف حسيتوا؟ يعني بدل انا اللي بدي اقول لكريم انتوا اللي بكم تقولوه، انا انتوا حاسين فيه صح؟ فابعتوه على رقم الواتساب 0487155222 لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا اليوم فاوتشر بقيمه 500 درهم من SLS دبي.

0: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
5: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

مستمرين بتخطيطنا الخاص معاكم بأول يوم من العام الدراسي. كريم وهبة اكسترا فايبس، ممكن تلاقونا بمناطق مختلفة بإمارة دبي خلال هاللحظات. حالياً هلأ عم نعمل طلبنا بتيم هورتنز بفرع الموجود بالجميرة، فإذا كنتم قريبين تعالوا عنا، رح يكون معنا مجموعة كتير حلوة من المفاجآت والجوائز. وبعدها مباشرة رح ننتقل إلى الكايت بيتش، وتحديدا موقف السيارات اللي قدام فولت، لا تلاقينا الناس هناك، وكمان ربحكم معنا كثير من الجوائز اللي لسه مستمرة خلال اليوم الأول الدراسي. الناس اللي عم بتشاركنا بمسابقة اسأل اس دبي، كمان بعد شوي رح نسمع الفويس مسجز. عم تسألوا طب هبة كيف لحالها وكريم وين؟ كريم صراحة عم يعمل شغل كثير حلوة وعم بيوزع فاوتشرز لتيم هورتنز لناس كثير موجودين قدام المحل. بعد شوي رح تشوفوا هالشي لايف عندنا على السوشيال ميديا على حسابنا @العربية 99 FM.

0: طاقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال ام بي ان في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
0: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئاً أكثر تميزاً؟ أضف عروضاً سحرية وديكوراً مميزاً. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: والله كريم لفينا لفة عجيبة، بس كنا أنا وياك عم نناقش الموضوع إنه صح في كثافة بعدد المركبات بس ما في ازدحامات مرورية خانقة مثل ما نحن متوقعين بأول يوم مدرسة. ليه؟ لأنه اكتشفنا كمان هذا اكتشاف جديد إنه مش كل المدارس داومت اليوم، لسه في مدارس تانية إن شاء الله رح ينطلق دوامها ويبدأ دوامها يوم الأربعاء. حلوة فكرة هاي بأنه المدارس تبدأ تدريجيا. والأحلى الصراحة كمان في شغلة كانوا عم بيقترحوها الأهالي قبل بداية العام الدراسي اللي هو البدء التدريسي بالمواعيد، يعني بما معناه في صفوف تبلش 7، في صفوف تبلش 9، في صفوف تبلش 10. هلا هي حلوة بس مش عملية، خاصة إذا الأهالي كانوا بيشتغلوا، لأنه الشركات هم شركات بيشتغلوا فيها مبدئيا مش شركات بيملكوها عشان يداوموا بالوقت اللي بدهم إياه.
1: كمان مركزة هبة إنه اليوم ما شاء الله فعلا يوم بلا حوادث.
0: آه صح صح، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله بيكمل هيك لآخر اليوم يعني. طيب كريم خلينا نسمع الفويس مسجز اللي وصلتنا من مستمعينا بمشاركاتهم ل SLS دبي هوتيل. خلينا نسمع الفويس مسج الاولى.
2: اهلا صباح الخير يا شباب، الله يكون في عونك على زبون زي ده بصراحه.
0: اه والله
2: هقول لك الطلب الاول هو السيزر سلطه،
0: حاجه رخمه خالص،
2: باستا لازانيا، باشن فروت موهيتو، تيراميسو،
1: حلو،
2: بلاك كوفي.
1: ايوه
2: بس يعني كريم انت رايح مطعم ايطالي، عيش حياتك شويه كريم، يعني في حاجات في المطاعم الايطاليه واو.
1: زي
0: صح يعني انت صح اللي بقوله يا كريم، اطلب براتا مثلا ما طلبت،
1: ما احب
2: اكمل الغلاسه الاخر.
0: لا ما توصيش حارس بقى،
1: كان ما عجب الطلب يا استاذ
0: وليد. وليد عم ببعثوا لنا. طيب نسمع فويس مسج ثانيه.
3: صباح الخير كريم وهبه، كان الاوردر تبع كريم سيزر سلاد من دون تشيكن، لانه ما بحب التشيكن بالسلطه يعني لخبط، والمين كورس كان لازانيا، بعدين بده باشن فروت موهيتو، والسويت اخذ تيراميسو مع اكسترا كوفي، وبده امريكان كوفي كمان،
0: بلاك كوفي. والله برافو عليك يا أسيل، برافو عليك يا أسيل،
1: 10 على 10.
0: طيب نسمع آخر فويس مسج قبل ما نختار الرابح ونقولكم النكست ستوب تبعتنا.
4: مسيو كريم، جهزنا لك الأوردر تبعك، تفضل. هاي السيزر سلات بدون تشيكن ولازانيا،
1: حلو،
4: ومشروب موهيتو.
1: مشروبي وينه؟
4: والحلا تيراميسو وبلاك كافي. ان شاء الله يعجبك الاكل. سلام
0: حزاي، ان شاء الله ان شاء الله يعجبك الاكل. والله شوف انا محتاره هلا، صرت بين مين ومين ومين نختار. انت لو بدك تختار مين بتختار؟ بما انه حضرتك اليوم الجاست يعني عندنا استاذ كريم،
1: نعم،
0: شو بتحب؟
1: كل الجماعه يستاهلون.
0: ايوه طبعا. بس
1: ولكن الآنسة كان عندها تفاصيل جدا
0: عجبتك
1: عليها، قالت أمريكان وبعدين قالت بلاك كوفي.
0: أوكي،
1: وكمان في الموضوع اللي هو
0: التشيكن لما قالت غسل ما بحب يخلط،
1: كانت مركزة
0: بموت على الاهتمام يعني
1: أحب التفاصيل والاهتمام الزائد أموت فيه.
0: سو أسيل ألف مبروك لك، ربحتي معنا فاوتشر بقيمة 500 درهم من SLS دبي. أنا وكريم تقريبا بقي لنا أقل من 10 دقائق لنوصل مثل ما خبرناكم إلى آخر ستوب عنا، رح تكون المواقف الخاصة بسولت اللي موجود على الكايت بيتش. سو إذا كنتوا هناك لقونا، على فكرة أنا حنقعد حبتين حلوين لأنه بدنا نقعد ونستمتع بمنظر البحر ونفطر ونعمل إدت لكل الستوريز والفيديوز اللي صورناها، ونلاقي المستمعين مع الجوائز الأخيرة اللي بقيت باقية معانا بالسيارة. بنشكر كل الناس اللي كانوا معانا على السماع على مدى 3 ساعات من الوقت، وبداية عام دراسي موفق إن شاء الله للجميع.
1: موفقين إن شاء الله، نشوفكم على خير.
5: المرأة الإماراتية سفيرة تعلم

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم، سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلاس وجيجيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
6: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: ضمن حملة تحديث البيانات بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، نؤكد أن تحديث البيانات في المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرفة المطبقة على الحساب.
2: ما نريد نتكلم عن فلسطين فقط كعنوان، بل نريد أن نتكلم عن التفاصيل الجميلة اللي الناس يحبونها عن فلسطين. نريد نتكلم عن التطريز الفلسطيني، عن الدبكة، وكل هذه التفاصيل اللي تخلي الإنسان يشعر بأنه قريب من فلسطين. ونحن في الإمارات نحب أن نصنع هذه اللحظات اللي تجمع الناس.
3: 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لأبنائه الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم عاما متميزا يضيف إلى مسيرة الإمارات التعليمية مزيدا من النجاح والإنجاز. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أنه مع بداية كل عام دراسي تسري في مجتمعنا طاقة جديدة وحركة متجددة وأحلام جديدة لأطفالنا وطلابنا بمستقبل أفضل وأجمل. وجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع كلمة اليوم بارك فيها للطلبة والعاملين في القطاع التعليمي العودة إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، داعيا الطلبة إلى استثمار فرص التعلم والتطور واستخدام المعرفة والتقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية لخدمة مستقبلهم ووطنهم. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. ذكرت هيئة إدارة الكوارث في نيبال اليوم أنه من المعتقد أن ما لا يقل عن 933 عاملاً محاصرون في حوالي 6 مشروعات للطاقة الكهرومائية في نيبال في أعقاب الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي. فقد أكثر من 20 شخصاً بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة أجزاء من منتزه جراند كانيون الوطني في ولاية أريزونا الأمريكية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

لك الله. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس .com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء.

0: إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو حيث يأتي العالم للتسوق.
1: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العربية 99.

0: الاتحاد للماء والكهرباء نؤكد أن تحديث البيانات في المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرفة المطبقة على الحساب.
1: ما نريد نتكلم عن فلسطين فقط كعنوان، بل نريد أن نتكلم عن التفاصيل الجميلة اللي الناس يحبونها عن فلسطين. نريد نتكلم عن التطريز الفلسطيني، عن الدبكة، وكل هذه التفاصيل اللي تخلي الإنسان يشعر بأنه قريب من فلسطين. ونحن في المرة نحب أن نصنع هذه اللحظات اللي تجمع الناس.
2: 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله لأبنائه الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم عاما متميزا يضيف إلى مسيرة الإمارات التعليمية مزيدا من النجاح والإنجاز. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أنه مع بداية كل عام دراسي تسري في مجتمعنا طاقة جديدة وحركة متجددة وأحلام جديدة لأطفالنا وطلابنا بمستقبل أفضل وأجمل. أعلنت وزارة الدفاع عن تعاملها مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران، وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. ذكرت هيئة إدارة الكوارث في نيبال اليوم أنه من المعتقد أن ما لا يقل عن 933 عاملاً محاصرون في حوالي 6 مشروعات للطاقة الكهربائية في نيبال في أعقاب الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
7: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

المرأة الإماراتية، هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
4: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
5: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما.

0: اشترك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي 7s، لحظة ينتظرها الجميع.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: ضمن حملة تحديث البيانات بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، نؤكد أن تحديث البيانات في

0: المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرفة المطبقة على الحساب.
1: ما نريد نتكلم عن فلسطين فقط كعنوان، بل نريد أن نتكلم عن التفاصيل الجميلة اللي الناس يحبونها عن فلسطين. نريد نتكلم عن التطريز الفلسطيني، عن الدبكة، وكل هذه التفاصيل اللي تخلي الإنسان يشعر بأنه قريب من فلسطين. ونحن في الإمارات نحب أن نصنع هذه اللحظات اللي تجمع الناس.
2: 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
3: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله أن حالة اللا حرب واللا سلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما، كما أن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها. أعلنت وزارة الدفاع عن تعاملها مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران، وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ عار من الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. ذكرت هيئة إدارة الكوارث في نيبال اليوم أنه من المعتقد أن ما لا يقل عن 933 عاملا محاصرون في حوالي 6 مشروعات للطاقة الكهربائية في نيبال في أعقاب الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي. سجلت النمسا 646 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يونيو ويوليو بحسب الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99. وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابيد وواي بلس وجيجيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

العربية 99. يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
5: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: ضمن حملة تحديث البيانات بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، نؤكد أن تحديث البيانات في المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرفة المطبقة على الحساب.
2: ما نريد نتكلم عن فلسطين فقط كعنوان، بل نريد أن نتكلم عن التفاصيل الجميلة اللي الناس يحبونها عن فلسطين. نريد نتكلم عن التطريز الفلسطيني، عن الدبكة، وكل هذه التفاصيل اللي تخلي الإنسان يشعر بأنه قريب من فلسطين. ونحن في الإمارة نحب أن نصنع هذه اللحظات اللي تجمع الناس.
3: 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء.

0: من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة برقيتي تهنئة إلى معالي إيرلان كارين بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس جمهورية كازاخستان. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن حالة اللا حرب واللا سلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما، كما أن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها. وأضاف معالي المطلوب اليوم حلول سياسية واقعية ومستدامة تعالج الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة، تبدأ بتجاوز التصعيد وعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، وصولا إلى مقاربة أكثر واقعية تتجاوز مذكرة التفاهم التي لم تنجح في رسم خريطة طريق عملية ومقبولة. أعلنت وزارة الدفاع عن تعاملها مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران، وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ عار من الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. قصفت المدفعية الإسرائيلية منذ الليل الفائت وحتى صباح اليوم بلدات حولة والمنصوري وبيوت السياد في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. أفادت السلطات في نيبال بأن حصيلة ضحايا الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 903 قتلى و 4247 مفقودا، وذلك بعد أن اجتاح سيل من الجليد والصخور والطين والحطام وديانا جبلية وأنهارا يوم الأربعاء، ما تسبب في دمار واسع النطاق. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI. بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس، استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء. توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة

0: صوت بلا صورة.
1: ضمن حملة تحديث البيانات بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، نؤكد أن تحديث البيانات في المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرفة المطبقة على الحساب.
2: ما نريد نتكلم عن فلسطين فقط كعنوان، بل نريد أن نتكلم عن التفاصيل الجميلة اللي الناس يحبونها عن فلسطين. نريد نتكلم عن التطريز الفلسطيني، عن الدبكة، وكل هذه التفاصيل اللي تخلي الإنسان يشعر بأنه قريب من فلسطين. ونحن في المرة نحب أن نصنع هذه اللحظات اللي تجمع الناس.
3: 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن حالة اللا حرب واللا سلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما، كما أن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها. وأضاف معالي المطلوب اليوم حلول سياسية واقعية ومستدامة تعالج الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الاستهداف أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية. وشددت دولة الإمارات على أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في

0: الرد على هذه الاعتداءات. أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ عار من الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنها واستقرارها. قصفت المدفعية الإسرائيلية منذ الليل الفائت وحتى صباح اليوم بلدات حولة والمنصور وبيوت السيات في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. قالت وكالة رصد النشاط الزلزالي في إندونيسيا أن جبل سينابونغ في إقليم سومطرة الشمالية ثار اليوم مرسلا عمودا من الرماد الداكن لمسافة 3500 متر فوق فوهة البركان، ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية. ختام الموجز، ألقاكم في الجولة القادمة.
1: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي أنا رزي، رجعنا هيك من جديد اليوم. حاسة هيك اليوم في نشاط بشكل عام مع عودة المدارس وعودة بعض بالأحرى كل اللي كانوا بالإجازات رجعوا أكيد لعملهم مدارسهم، لكل هيك الأنشطة اللي كلنا بنشتاق لها مع العربية 99، لأن رح يكون في كتير مفاجآت خصيصا لأكيد طلاب العربية 99. رح خبركم هيك قصة صغيرة حصلت معي فيما يخص موضوع العودة للمدارس. أول شيء كل عام وجميع الطلاب والكادر التدريسي بألف خير. اسمعوني باللينك اللي جاي رح خبركم قصة فيما يخص موضوع back to school.

أكيد يعني بدنا هيك نقول كل سنة وأنتم سالمين لكل الطلاب والكادر التدريسي بمناسبة عودتهم للمدرسة. وبحس هيك دائما عودة أول يوم للطلاب للمدارس فيه شوق للمدرسة، للطلاب يشوفوا حيكونوا بنفس الصفوف اللي كانوا فيها مع أصدقائهم ولا حيكونوا بشعب مختلفة، مش حيكونوا مع نفس الشلة اللي كانوا معها خلال السنوات الماضية. رح أحكي عن موضوع أنا من الأمهات اللي للأسف ما كنت أدخل جروب الأهالي الأمهات تبع المدرسة، إنه بحس قبل كنت أدخل فيه من زمان، بعدين حسيت إنه الموضوع صار كتير ستريس علي وهيك، وإنه كتير بيصير حكي حتى ما عاد جمع شو عم يحكوا، فأنا بطلت أدخل بالجروب. فمبارح هيك المساء نحنا معتبرين إنه بنتي الصغيرة مدرستها اليوم، وجهزنا اللانش بوكس وكل شيء وهيك، وعايشين الدور. ما بعرف ليش هيك أنا هيك بالليل عم قله لزوجي، طب أنا إنه ما وصلني إيميل من المدرسة إنه اليوم أول يوم دوام لصف جوليا. فعم بيقول لي إنه معقول يعني؟ قلت له والله يعني هيك قلبي مش مرتاح. فقلت يا بنت بعتي لأم من هالأمهات يعني هيك أسألها. فبعت لها مساء الخير، أنا أسفة عم ببعت لك بهالوقت، بس بدي أتأكد منك بكرة في مدرسة ولا لا؟ قالت لي لا طبعا يا حبيبتي ما فيش. لا الله، امال ازاي؟ قالت لي ما فيش، انه اولادنا مش بكره، بعد بكره. فانا عم بتخيل لو كنت اخذه بنتي بكره اليوم اللي هو اليوم على المدرسه، وكانت الصدمه يعني هنيك. يعني الحمد لله اني لحقت حالي وقلت لها لو سمحتي ممكن تضيفيني على الجروبات الاهالي كلهم، لان انا لازم اكون معكم بالجروب. حسيت انه الحلو اللي شفته بجروب اللي دخلتني على جروبين، جروب ببعتوا عليه الفايلز وجروب ببعتوا عليه مثلا متى الدوام اي شعبه الاشياء هيك، كل جروب منفصل. اللي حبيته بالجروب انه الجروب اللي ببعتوا عليه الفايلز الاشياء المهمه اللي لازم الاهالي يشوفوها هو فقط بقدر يبعت عليه الادمن، يعني نحن ما بنقدر نشارك بالجروب. ايها حبيت هيك، بس انه لما تلاقي مثلا ابني اليوم في طفل اكل من الساندويتش بتاعه، ابني اليوم ضيع انينة المي حدا لقاها، ابني ما بعرف شو، فبيصير في كتير احاديث فعلا ما لها طعمه وبيضيع الشيء المهم. فحبيت انه عاملين جروبين، وانا دخلت بالجروبين، جروب يلي فيه الاشياء الفايلز والاشياء الثانيه. بس لما اليوم عم بحكي هيك مع بعض الاهالي من رفقاتي، يعني اكتشفت انه واحدة من رفقاتي أخذت اليوم بنتها على المدرسة وطلع إنه ما عندها مدرسة. قالت لي يعني يا حيف التعب، وصحينا بكير وعشنا الدور. قالت لي وضليت ساعة مزبط لها شعره وعم نحتفل، وصلنا على المدرسة بيقولوا لنا أهلا وسهلا بس اليوم ما في مدرسة لبكرة. قلت لا أنا لحقت حالي مبارح بالليل. فاكتشفت إنه في كتير من الأهالي كانوا ضايعين بهالخصوص. هلأ بحس إنه دائما مع العطلة الصيفية الأهالي ما كتير هيك بشيكوا الإيميلات، صح ممكن يجي كتير إيميلات وبيجي أشياء الواحد شوي بضيع شوي، بس في أهالي ما شاء الله بيكونوا متابعين أول بأول، هدول فعلا ترفع لهم القبعة ويعطيهم ألف عافية. أكيد خبروني أنتم من الناس يلي بتدخلوا على جروب المدرسة، يعني هل أنتم عندكم جروب مع الأهالي لحتى تتابعوا أطفالكم، ولا أنتم لا خلص مكتفيين بجروبات العمل وإشياء الشخصية مش محتاجين تدخلوا على جروب جديد؟ خبروني على 404، هل أنتم مع أنه تدخلوا على جروبات المدرسة على الواتساب أو لا؟ مكملين مع بعض بأنرزي.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
5: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
6: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
7: صارت الساعة باستديوهات العربية 99 2:17.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: حبيت صفق لحالي ما علي كتير محتفلة اليوم بالعودة للمدارس. بدكم تتحملوني رح نحكي لك أكتر عن الموضوع فيما يخص لا كنا عم نحكي عن موضوع العودة للمدارس وموضوع جروبات المدرسة تحديدا. هل أنتم من الناس اللي بتدخلوا على جروبات الأمهات مثلا كأم تدخلي على جروبات الأمهات بالواتساب وبتشاركي وبتاخدي وبتعطي، أو ممكن تدخلي بس من غير كلام بس تراقبي شو الوضع، أو من الأساس ما بتعصبي حالك وبتفوتي بهذا الجروب لأن بتحسي ممكن يوجع لك راسك؟ هلأ في بعض الرسائل رح أقراها على السريع ضحكتني. نور بتقول أنا ما بخوفني غير لما بقرأ رسالة كما ذكرنا سابقا، إنه شو اللي ذكرته سابقا أنا ما عم شوف شيء. في واحد اسمه أبو كريم بيقول يا جماعة أنا دخلت على الجروب بالغلط وهم مفكريني أم كريم وأنا مش أم كريم، بس أنا والله بس بقرأ شوف في شيء مهم وما براقب أكتر من هيك. أما سارة بتقول أنا زوجي بيسألني يوميا بشكل لما بحكي له شو عم بيصير بجروب المدرسة، بس بيقول لي في دفع في دفع ما في دفع أوكي خلاص ما تقولي لي غير هيك، أنا مالي علاقة بالموضوع، أنه هو بس مهتم بموضوع إذا في عليه دفعات أو لا. في حدا رح يشاركنا كمان بالموضوع معنا مباشرة على الهواء. مساء الخير يا هبة.
1: أهلين ياسمين. مساء النور.
0: كيفك شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام. كيفك
0: أنت؟ منيحة. ألف مبروك عودة الأولاد للمدرسة.
1: لا الله يبارك فيك يا رب.
0: ما بتعرفي تحكي منيح،
1: ما بيطلع الحكي يعني ما بعرف عبر يعني عرفتي. هلا كلهم اليوم متحمسين، كلهم انتقلنا من مرحله متحمسين للمدرسه ثاني يوم. امتى بدها تخلص المدرسه؟
0: هذا الشيء طبيعي، هذا الشيء الطبيعي. طب خبريني هبه، انت بتدخلي بجروب الامهات تبع الواتساب على
1: والله انا لك انا بحب ادخل على جروب يعني على الجروبات، بس مثل ما قلتي انه ما انه يعني ما انه بس اقرا يعني بس شوف
0: ما بتطلي بتشارك يعني.
1: لا لا لا لا ابدا، بس انا بتفاجئ يعني برجع على البيت بلاقي حالي يعني محطوطه في شيء ما بعرف كم الف جروب يعني شيء بالباص شيء بالكذا شيء بالامهات لحال الصف لحال. ما فيني هيك يعني. انا مثلا لانه كثير يعني بضلوا مثلا حتى باوقات متاخره صبح ظهر يعني انا هيك خاف طلع هيك في شيء
0: ما صاير شيء مثلا
1: انه صاير شيء يكون ما في شيء. بعدين بقى خلص انت عملته سايلنت خلص المساء قبل ما نام شوف في شيء مهم مثل ما انا انه شوف كما ذكرنا سابقا
0: برجع هي بتخوف كثير يعني كما ذكرنا سابقا
1: برجع بلاقيهم حاكين يلا بعمل مشكلات حكي.
0: هلا المشكله انا مثل ما حكيت انه اكتشفت انه بمدرسه بنتي عاملين جروبين، جروب يلي بس فقط الادمن فيها تبعت الفايلات المهمه وهيك اشياء ما حدا فيه يكتب عليه، هذا كتير حلو. اما الجروب الثاني هو موضوع انهم لا في للاسف بعض الامهات بيضلوا بيبعتوا اشياء عن جد مش مهمه
1: كتير
0: يعني
1: كتير
0: مثلا ابني
1: يعني.
0: ضيع قلم ضيع ورقه اشياء تافهه اشياء ما في داعي تروح الاشياء المهمه بالجروب بسبب احاديث فعلا مش مهمه يعني.
1: ايه لانه بتضيع بقى الشغلات المهمه مع شغلات ما أنا مهمة يعني عرفتي بتصير بدك تقري كل شيء وشغلات يعني كلها على الفاضي.
0: صحيح
1: أنا
0: صحيح.
1: يعني أنا عندي ولدين وحط وهلأ هالسنة يعني بنتي هلأ صف أول هالأسبوع هلكوني يعني.
0: أنت صف أول مبروك ما عاد فيه واجبات مدرسية مبروك.
1: إيه الحمد لله كيفت
0: والله أحلى خبر. وابني
1: بس شو ابني صف تاسع هالسنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله الله
1: إن شاء الله. بس كيف شو صار معي إنه واحد أنا بيعرف كل شيء ومتعلم جيت عم درس ألف وباء وتاء.
0: هذا طبيعي. هلا تحسي إنه لا أنا شو عملت بحالي الله يحميهم، بس تحسي إنه لا بدنا نعيد من الأول.
1: نعم لا من الأول كثير وأنا نسياني يلا كيف
0: الله ما بتلاقي غير العمر هيك بيمرق هيك بلمحة تهني فيهم الله يخليكي فوق راسهم.
1: الحمد لله يا رب. الله يسلمك يا رب
0: حبيبتي، وكل سنة أنتم سالمين مناسبة العودة للمدارس.
1: وأنتم سالمين يا رب، إن شاء الله تكون سنة هيك كلها تفوق ونجاح وكلها هيك خير.
0: آمين على الجميع. آمين آمين يا رب. شكرا كثير هبة لمشاركتك.
1: الله يسلمك الله يسلمك. أهلا أهلا
0: أهلا بتمنى لك يوم حلو. هلا باي باي باي باي.
1: شكرا.
0: يعني بما أنه عم نحكي عن هذا الموضوع هيك رسالة لكل أم لكل الأمهات اللي عم يسمعوني اليوم، أرجوكم جروب المدرسة يلي على الواتساب هو فقط للأشياء المهمة فيما يخص الدراسة، ممكن العطلات الرسمية، ممكن أشياء مهمة عم بتصير بالصف، أشياء كتير كتير مهمة. أرجوكم ما تعملوا جروب فقط للأخذ والعطى على أشياء تافهة، ابنك ضرب بنتي بنتك أخذت شنطة بنت، يعني يكون أشياء فعلا مفيدة ومهمة لحتى ما يضيع الحديث المهم للأهالي يلي بيكونوا بالجروب لحتى يعرفوا شو في أشياء مخباية. مثلا ممكن يكون في كوستيوم داي معين معين، يلبسوا لون معين هيك. فعن جد هي الأحاديث المش مهمة بتروح الأشياء كتير مهمة. وشكرا ومكملين مع بعض بأنرزي.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
5: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
6: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

مكملين مع بعض بإنرجي. كنا عم نحكي عن موضوع فيما يخص أنتوا بتدخلوا جروبات الواتساب اللي بتخص الأهالي بالمدرسة خصوصا تحديدا الأمهات. هل أنتوا بتدخلوا بهاي الجروبات أو أنتوا من الناس اللي بتحكوا كتير على الجروب، ولا لا أنتوا من الناس اللي بس تتفرجوا بتستنوا الأشياء المهمة اللي بتوصل على الجروب، أو أنتوا من الناس لا بتدققوا هاي ليه كتبت هيك، ابن هاي عمل هيك، بنت فلانة عملت هيك؟ هل أنتوا من الناس اللي فعلا هيك كتير بتدخلوا بالديتيلز بالجروب، أو لا تاركينا هيك بس كرمال تشوفوا الأشياء المهمة على الجروب؟ رح أقرأ في رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك يا أمر؟ أنا بصراحة بدخل جروبات الأهالي لأن بحس إنه في كتير معلومات بتكون ضايعة عني وبعرفها بعدين، وبدها تعرف أكثر عن موضوع رحلة حتى. رحلة حتى رح أحكي عنها بالساعة اللي جاي، خليكي مركزة معي شهيرة، لأن بالساعة اللي جاي رح يكون في عندي رابح لرحلة حتى. فاكرين أنه موضوع رحلة حتى راحك؟ لا، موضوع رحلة حتى مستمر. بكل الأحوال خلونا بموضوع المدارس وموضوع العطل. في أحلى من العطل؟ خليني أخبركم لمحة سريعة عن العطل اللي جاي خلال 2026-2027. رح أخبركم هيك بطريقة سريعة. العطل اللي متبقية ل 2026 هم 2 و3 ديسمبر عيد الاتحاد الإماراتي، أما العطل الرسمية المتوقعة ل 2027 1 يناير رأس السنة الميلادية اللي كلنا هيك نكون محتفلين برأس السنة إن شاء الله، أما من 9 ل 11 مارس رح يكون عيد الفطر إن شاء الله، وممكن تمتد الإجازة لغاية 12 مارس إذا تم رمضان 30 يوم، يعني ممكن تكون العطلة من 9 ل 11 مارس. أما 15 مايو رح يكون يوم وقفة عرفة إن شاء الله، أما من 16 ل 17 مايو رح يكون عيد الأضحى المبارك، و 6 يونيو رأس السنة الهجرية، وأما منكون هون دخلنا 14 أغسطس عيد المولد النبوي الشريف إن شاء الله، ومنرجع أكيد مرة تانية ل 2 و 3 ديسمبر عيد الاتحاد الإماراتي. يعني في عطل كتير رح تجي إن شاء الله لكل الناس اللي عم يسألوا، مع أنه لسه اليوم أول يوم مدرسة عم يسألوا شو في عطل جاي. شو في هاي؟ حطيناكم هيك لمحة سريعة عن العطل اللي ممكن تكون خلال 2026-2027. أكيد ممكن يصير تغييرات يوم قبل يوم بعد، بس تقريبا هاي هي العطل. ومكملين أكيد مع بعضنا بإنرجي، وبشوفكم بالساعة اللي جايه.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: العربية 99.
2: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان من

أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، وأسكيبلي من راك بانك. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: ضمن حملة تحديث البيانات بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، نؤكد أن تحديث البيانات في المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرفة المطبقة على الحساب.
2: ما نريد نتكلم عن فلسطين فقط كعنوان، بل نريد أن نتكلم عن التفاصيل الجميلة اللي الناس يحبونها عن فلسطين. نريد نتكلم عن التطريز الفلسطيني، عن الدبكة، وكل هذه التفاصيل اللي تخلي الإنسان يشعر بأنه قريب من فلسطين. ونحن في المرة نحب أن نصنع هذه اللحظات اللي تجمع الناس.
3: 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يهنئ الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. قرقاش، سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الدولة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك هاكون الثامن بمناسبة تعيينه ملكا لمملكة النرويج. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ومع انطلاق العام الدراسي الجديد تتجدد معاني الأمل والمسؤولية، وتبدأ الأسر والمدارس رحلة مشتركة لتهيئة الطلبة نفسيا وتربويا لعام حافل بالمعرفة والنمو والطموح. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء أرزق.
5: في صباحات العودة.

0: لا يوقظ المنبه طالبا فقط، بل يوقظ بيتا كاملا، أما ترتب الوقت، وأبا يطمئن، وطفلا يحاول أن يصالح نوم الإجازة مع إيقاع المدرسة. وبهذه الخطوات الأولى جاءت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كضوء على بداية العام، تهنئة للطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، ودعوة للطلبة إلى استقبال عامهم بالأمل والطموح والمثابرة واكتساب المعرفة والمهارات الحياتية. فالطالب لا يحتاج في يومه الأول إلى جدول وحصة فقط، بل إلى أمان نفسي ومساحة للتعبير وتوقع جميل لما ينتظره، ونجاح صغير يقول له أنت قادر والمدرسة مكانك. وهنا يتكامل دور الأسرة والمدرسة، انتقال هادئ إلى الروتين، وانتماء يستعاد بالتدرج، وجسر دافئ يعبر عليه الطالب من عطلة طويلة إلى عام يفتح له أبواب المعرفة. هكذا تبدأ المدرسة قبل الدرس، في طمأنينة القلب وانتظام البيت وشراكة الأسرة والمدرسة بروح الفريق الواحد. ومن هذه البداية تكبر أجيال تعتز بهويتها وقيمها، وتؤمن بأن التعليم مسيرة لا تتوقف.
1: أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن حالة اللا حرب واللا سلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما، كما أن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها. وأضاف معالي في تدوينة على حسابه في منصة إكس: المطلوب اليوم حلول سياسية واقعية ومستدامة تعالج الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة، تبدأ بتجاوز التصعيد وعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، وصولا إلى مقاربة أكثر واقعية تتجاوز مذكرة التفاهم التي لم تنجح في رسم خريطة طريق عملية ومقبولة.
2: شبكة ARN.
1: أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ عار من الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وذلك في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقا للقانون الدولي. كما أكدت على أن هذا الاستهداف أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، وحملت دولة الإمارات إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها. كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن بلاده مصرة على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وأوضح عون: توصلنا برعاية الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاق الإطار، ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، بل يجب تطبيقه من كلا الطرفين، ويجب تطبيقه ليس بانتقائية إنما بكامله. في ختام هذه النشرة، يحتفل بيوم المرأة الإماراتية لمدة شهر كامل تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. بهذه المناسبة تحدثت لمركز الأخبار سعادة الأمين العام الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي:
3: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بمسيرة من الإنجاز والعطاء المتفرد المستمر، نحتفي بمشاركتنا في البناء والعطاء لأجل هذا الوطن الغالي، وطننا الإمارات الذي يزدهر بقدرات وطاقات أبنائه وبناته. في هذا اليوم نحتفي برؤية راسخة بدأت في عهد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وترسخ بنائها بفضل الدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في مسيرة الوطن ونهضته. في هذا العام يأتي شعار بنظهر الأقوى والأفضل ليعكس حقيقة واحدة بأن الإمارات تحتاج إلى قدراتنا جميعا.
1: ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

مساء الخير من جديد وأكيد مكملين مع بعضنا بإنرجي بساعتنا الثانية، الساعة المنتظرة لكل المستمعين أو أغلب المستمعين اللي عم بيسمعوني هلأ بإنرجي. رحلة الطريق إلى حتى رجعت من جديد، في أحلى من رحلة الطريق؟ الواحد يستمتع هيك بمشوار حلو على حتى. لحتى تعرفوا تفاصيل أكثر عن موضوع رحلة حتى وكيف تشاركوا معي، اسمعوني باللينك اللي جاي.

مكملين مع بعض بإنرجي مع رحلة الطريق إلى حتى. مين جاهز لحتى يروح معنا إلى حتى لحتى نستمتع كلنا مع بعض هيك برحلة مميزة إلى حتى؟ راح تكون يوم السبت 12 سبتمبر. ركزوا معي، يوم السبت 12 سبتمبر راح يروح معنا أكثر من 400 مستمع محظوظ على طريق الجبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت الفخم. راح يكون في إفطار 5 نجوم وفعاليات عائلية ممتعة جدا، رح يكون في جوائز طوال النهار، وأكيد رح يكون في ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما رح نرجع على دبي. والأحلى من هيك، في أحد العائلات رح يرجعوا إلى منزلهم بجائزة نقدية وقدرها 10,000 درهم كاش. متخيلين في أحلى من هيك؟ الرحلة الكبرى لحتى أكيد بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، وبالدعم أكيد من العربية 99 والخليجية. ما تنسوا رح تكون يوم السبت 12 من سبتمبر، ورح يكون معنا أكثر من 400 مستمع محظوظ لحتى نستمتع كلنا بفندق جي اي حتى فورم الفخم. أنا هيك خبرتكم معلومات هيك سريعة عن موضوع رحلة الشتاء إلى حتى، أو بالأحلى الرحلة إلى حتى. لأي حدا حابب يشارك معي، كل اللي عليكم تذكروا لي أي يوم رح تكون بالضبط مع التاريخ، أي يوم حتكون رحلة حتى، أي يوم مع التاريخ، أي يوم في الأسبوع مع التاريخ. بعتوا لي إياها مع أسماءكم الثنائية، اكتبوا لي رحلة حتى يوم كذا تاريخ كذا مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. وهلأ خليني هيك عيشكم أجواء المشاوير قبل ما ننطلق لحتى تشاركوا بالمسابقة.

احلى من المشاوير والله، خصوصا مع العربيه 99 دائما المشوار بيكون مميز، لان مع احلى مستمعين والله حتكون اجواء جدا مميزه لحتى نستمتع كلنا اكيد بمشوار حتى اللي رح يكون يوم 12 سبتمبر. رح نروح كلنا مع بعض، أكثر من 400 مستمع محظوظ رح يكون معنا على طريق جبال السحرة لفندق جي اي حتى فورت الفخم، أكيد بدعم من العربية 99 والخليجية. أكيد لحتى تعرفوا أكثر يعني موضوع، خليني أخبركم أكثر عن شركة الوثبة للتأمين يلي هي من رعاية رحلة حتى. بتقدم شركة الوثبة للتأمين خدماتها للأفراد والعائلات والشركات بجميع أنحاء دولة الإمارات العربية. تخيلوا، من أكثر من 30 سنة مع أكثر من 226 ألف عميل، مستمتع جدا بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين. بتجمع شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة اللي بتركز على رضا العميل. أكيد بتوفر تأمين للسيارات، حماية شاملة بما في ذلك مساعدة على الطريق على مدار الساعة، دعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة. وبتقدم أكيد شركة الوثبة للتأمين مجموعة واسعة من الحلول بتشمل تأمين المنازل، تأمين الصحي وتأمين إلكتروني وتأمين السفر والتأمين البحري. ممكن للعملاء يشتروا وثائق التأمين وإدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول للمستندات من خلال تطبيق شركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية، مع نسبة رضا عملاء بتبلغ أكثر من 95% وتقييم 4.5 نجوم على جوجل. بتحظى شركة الوثبة للتأمين بثقة العملاء بجميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. أكيد شركة الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز التغطية. ولأي حدا حابب يشارك معنا برحلة حتى، كل اللي عليكم تبعتولي بأي يوم رح تكون رحلة حتى، أي يوم من أيام الأسبوع مع التاريخ، يعني أي يوم مع التاريخ مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play، لحتى نشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يكون معنا برحلة حتى.

0: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
0: العربية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء. ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
5: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
6: بالانتقال إلى بالانتقال إلى حرارة درجة حرارة الطقس بإماراتي دبي والشارقة، الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
7: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

ومكملين مع بعضنا أكيد مع رحلة حتى اللي رح نكون مع بعض أكثر من 400 مستمع. أنتم متخيلين أكثر من 400 مستمع رح نكون مع بعض برحلة حتى لحتى نستمتع كلنا مع بعض، ورح يكون في أكيد جوائز على مدار اليوم. رح تكون يوم السبت 12 سبتمبر رح ينطلق معنا أكثر من 400 مستمع عبر الطرق الجبال الساحلة لفندق جي اي حتى فورت الفخم. رح يكون في إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ما بتنتهي، وجوائز طوال النهار، وأكيد رح يكون في إقامة ليلة فاخرة بفندق جي اي ليك فيو لما بنرجع على دبي. والأحلى من هيك رح يرجع أحد المستمعين على بيته بجائزة نقدية وقدرها 10,000 درهم، يعني مش بس إجازة، لا، مع 10,000 درهم حلوة هي الرحلة الكبيرة. لحتى أكيد بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية ولي باس من الغرير، وأكيد بدعم العربية 99 والخليجية. أي حدا حابب يشارك معنا، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي رحلة حتى أي يوم راح تكون، أي تاريخ، مع أي يوم من أيام الأسبوع، مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play أكيد Unlimited Messages. خليني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني فيما يخص موضوع الرحل والقصص اللي بتصير معهم بالرحل. فرح بتقول: طلعنا رحلة بالباص وبعد أول استراحة تحرك الباص وتركنا أنا وأخي بالمحطة، لهي too much، ما انتبهنا إلا بعد 10 دقائق لأن كان آخر واحد بالباص من الأساس، وما حدا سأل عن أنه إحنا كنا آخر اثنين. لا لا، هي يعني كثير كثير صعبة. دقيقة، لا لا، المهم مستحيل. أحمد بيقول: سافرنا بالسيارة مع الشباب وكل واحد قال للتاني أكيد أنت عبيت البترول، أكيد أكيد. بالنهاية وقفنا بنص الطريق ووقفت فينا السيارة لأن ما كان معنا بترول. نحن من أسوأ الناس لتنظيم الرحل، معناها أنتم ممكن ما تربحوا. أما ريم بتقول: أمي أخذت معنا أكل بكفي قرية كاملة، وبعد ساعة من الطريق قالت لا تاكلوا هاد للرحلة فقط، رجعنا على البيت ونص الأكل معنا لأن طول الرحلة ممنوع نقرب عليه قبل ما نوصل. أما مازن بيقول: اتفقنا اللي بينام بالسيارة منصوره، وصلت الرحلة ومعنا ألبوم كامل إلي وأنا نايم وفاتح تمي، ولا صورة واحدة للمكان أكثر من صور عم نصور بعضنا ونحن نايمين. يا جماعة باللينك اللي جاي رح نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا لحتى يروح معنا على رحلة حتى. ويلي ما ربح اليوم ما تزعلوا، أولا المسابقة مستمرة، وتانيا رح يكون معنا أكثر من 400 مستمع، يعني الفرص كبيرة ما تاكلوها. بس باللينك اللي جاي حنشوف مين حيروح معنا على الرحلة.

0: إذا الإعلام، السوشيال ميديا، البودكاست أو صناعة المحتوى جزء من عالمكم، احفظوا هذا التاريخ منيح بتقويمكم. من 15 ل 17 سبتمبر دبي رح تستضيف قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، وهالسنة القمة مختلفة لأن أول مرة من أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة رح تجتمع تحت مظلة واحدة وتجمع أهم أسماء رواد المشهد الإعلامي وصناع المحتوى. لا تفوتوها، سجلوا حضوركم عبر dpc.org.ae.
1: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس، استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم العالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي 7s، لحظة ينتظرها الجميع.
5: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجيجيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

رحلة الطريق إلى حتى أكيد رجعت من جديد يلي رح تكون يوم السبت 12 سبتمبر. رح ينطلق معنا أكثر من 400 مستمع محظوظ على طرق الجبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت الفخم. رح يكون في إفطار 5 نجوم وفعاليات عائلية مش رح تنتهي وجوائز طوال فترة النهار, وأكيد رح يكون في إقامة ليلة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما رح نرجع على دبي. والأحلى من هيك رح يرجع أحد المستمعين على منزله بجائزة نقدية وقدرها 10,000 درهم كاش. طب في أحلى من هيك؟ في أحلى من هيك دلال. الرحلة الكبرى على حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية ولي باس من الغرير, وأكيد بدعم من العربيات 99 والخليجية. خليني نشوف مين رح يختار الكمبيوتر لحتى يربح معنا الرحلة إلى حتى. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. الاسم صار عندي, ما رح طول عليكم. بدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لا شهيرة الجمال. ألف مبروك يا شهيرة. صحيح شهيرة, الجواب هو يوم السبت 12 سبتمبر. ألف مبروك يا شهيرة, رح تكوني معنا وتستمتعي معنا. أكيد أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي جائزتك. ولأي حدا ما حالفه الحظ اليوم, المسابقة مستمرة لنهاية الأسبوع وأكيد مع كل البرامج. ولأي حدا ما فاز ما تخافوا, في عنا أكثر من 400 مستمع رح يشاركنا الرحلة, فإن شاء الله فرص ربحكم رح تكون كبيرة معنا. ومكملين مع بعض بإنرجي بالساعة اللي جاية.

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق عنق السحاب بنجاحاتها العربية.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليتسكو، لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق آي في الآن، تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 ترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، وأسكيبلي من راك بانك. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أوجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة

0: حالة لا حرب ولا سلم لا يمكن أن تكون حلاً مستداماً، كما أن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وذلك في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدان معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وشدد معاليه على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: أول شيء رح أبدأ هيك ساعتي الأخيرة اليوم بتحية كبيرة لكل امرأة إماراتية، لكل فتاة إماراتية، لكل صبية إماراتية موجودة بالإمارات وخارج الإمارات. شكراً لكم، لكرمكم، لعطفكم، لتحدياتكم، لمساعدتكم ولمساندتكم وللعطاء الكبير اللي بتعطوه لكل الناس اللي موجودة على أرضكم. شكراً كتير فعلاً شعب الإمارات الطيب الكريم. لهيك نحنا هيك حابين مثل ما يقولوا نكرم الإمرأة الإماراتية ولو بشي بسيط من منبر إذاعة العربية 99. خلونا هيك نشوف مين ممكن يربح معنا اليوم لحتى يفوز معنا بجائزة أكيد يوم المرأة الإماراتية أكيد مع إيزل بيوتي. شو ممكن تربحوا معنا؟ شو كيف ممكن تشاركوا؟ كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي مثلا عن طريق العربية 99 على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages أو Voice Note اللي بتحبوا أنتوا تبعتوا لي. مين أكتر امرأة إماراتية بتلهمكم وليه؟ شو هي مين هي الامرأة الإماراتية اللي بتلهمكم؟ شو السبب؟ أكثر إماراتية ألهمتكم؟ أكثر امرأة حسستكم إنه هي هي المخلوقة اللي خلتني غير نظرتي بالحياة، طريقة تفكيري أو طريقة عطائي أو طريقة عملي أو طريقة تربيتي لأولادي أو حتى ممكن طريقة كيف بحضر الطعام لأولادي، شو ما كان، أو ممكن بالرياضة، بالهندسة، بأي شيء بخص مجالات حياتكم. مين أكتر امرأة إماراتية ألهمتكم؟ بعتولي، ممكن تكون صديقة، ممكن تكون حدا مشهور، ممكن تكون حدا مقرب، بعتولي مين هي الامرأة الإماراتية اللي ألهمتكم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وأكيد أي حدا رح يفوز معنا رح يفوز بقسائم سبا بتشمل جلسة عناية وتقوية للشعر بالإضافة إلى جلسة عناية أسبوعية للوجه أكيد مع إيزل بيوتي الشريك الإعلامي مع العربية 99 ليوم المرأة الإماراتية. بعتولي برسالة على 404 أو RM Play أو حتى رسالة صوتية مين الإمرأة الإماراتية اللي بتلهمكم مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بنهاية الساعة مين رح يختار الكمبيوتر.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح.

مستمرين أكيد مع بعضنا مع يوم المرأة الإماراتية، وتحية لكل امرأة إماراتية عم تسمعني اليوم، وتحية لكل أم، لكل مدرسة، لكل معلمة، لكل مهندسة، لكل ربة أجيال، لكل امرأة عظيمة، صبية، فتاة، شو ما كنتي أنت إنسانة عظيمة. شكرا لكل امرأة إماراتية ألهمتنا وساعدتنا لحتى نكون بالمكان اللي نحن فيه. صدقوني لو مش إلهام يكون هيك قوي من القلب ما حدا ممكن يوصل، لو ما في سبورت أكيد من الجميع. خبروني مين أنتو بتحسوا فيه امرأة إماراتية ألهمتكم، ممكن تكون ألهمتكم بمجال عملكم، ممكن تكون امرأة اشتغلتوا معها، ممكن تكون امرأة فيما يخص المجال الرياضي، ممكن المجال الطبي، ممكن المجال الهندسي، حسب ممكن القطاع الخاص، القطاع الحكومي. مين هي الامرأة الإماراتية يلي بتحسوا هي فعلا ألهمتكم بهي الحياة، خصوصا تحديدا بدولة الإمارات العربية المتحدة؟ ابعتوا لي هيك رسالة قصة قصيرة لحتى أرى بعض رسائلكم، ونشوف بآخر الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا أكيد مع إزل بيوتي أكيد جلسة سبا. خليني أرى بعض الرسائل يلي وصلتني فيما يخص الإمرأة الإماراتية. منيفة بتقول أكيد سعادة سارة بنت يوسف الأميري إنسانة مثقفة وملهمة بتجنن أكيد. أما ضحى بتقول صديقتي مروة تيمور تلهمني دائما بنجاحاتها وتميزها ما شاء الله. أما صفاء بتقول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات أكيد، رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أكيد، تحية كبيرة لها. أما خالد بيقول معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة شؤون التعاون الدولي هادئة جدا، طريقتها في الكلام مميزة، فعلا فعلا طريقتها في الكلام مميزة. أما طلة بتقول أكيد معالي سارة بنت يوسف الأميري. وكمان معانا مروة بتقول أكيد دكتور سعاد الشامسي أول مهندسة طيران إماراتية متخصصة في صيانة وتصميم الطائرات، وتعد من الرائدات اللواتي كسرن الاحتكار في مجال الهندسة الميكانيكية والهوايات الفنية المرتبطة بالطيران. فعلا هي كمان امرأة مميزة وأثبتت حالها بأكبر وأهم المجالات بدولة الإمارات العربية المتحدة. أكيد مستمرين، خبروني مين هي الامرأة الإماراتية اللي ألهمتكم لحتى يكون عندكم فرصة لحتى تربحوا معنا من إيزل بيوتي.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
5: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
6: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
7: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات، وضمان للمركبة لست سنوات، وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء.

0: بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أكيد مستمرين معكم، بس حابة هيك أنا أخبركم قصة ملهبة عن امرأة إماراتية تركت بصمة كتير كبيرة في الإمارات. في نساء دخلوا التاريخ من أبواب كبيرة، وفي امرأة إماراتية دخلته من باب قصيدة كتبتها وهي فقط بعمر 12 سنة. هي الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي، المعروفة بلقب فتاة العرب. ولدت عام 1920 ونشأت ببيت بيحب العلم والأدب، فبدأت تكتب الشعر من لما كانت طفلة، وحكوا إنها حلمت وهي صغيرة بأنه القمر نزل من السماء وبلعته، وفسروا لها هذا الحلم أنه رح تمتلك موهبة استثنائية بالكلمة والبلاغة. وبالفعل نظمت في إحدى الفترات قرابة أكثر من 100 قصيدة موزونة خلال شهر واحد، تخيل، وكتبت أكثر من 100 قصيدة خلال شهر واحد فقط. قدرت عوشة أنها تثبت حضورها بعالم الشعر النبطي وتكون واحدة من أبرز رواده بالإمارات والمنطقة، وتغنى بكلماتها عدد كبير من الفنانين، وعرفت ببدايتها باسم فتاة الخليج، ومن ثم صار لقبها الأشهر فتاة العرب. وكأنه الطفلة اللي حلمت إنها بلعت القمر كبرت وصارت كلماتها قمر بيضيء في ذاكرة الإمارات. رحلت عوشة بنت خليفة السويدي عام 2018 عن عمر 98 سنة، لكنها تركت وراءها إرث كبير من القصائد والحكمة، وقصة امرأة أثبتت إنه الموهبة الحقيقية لا يحدها عمر من الزمن. فعلاً قديه هاي القصص الملهمة يلي نحن هيك نتمنى نشوف أولادنا فيهم، نشوف حتى نحن نشوف حالنا بهيك قصص يوماً ما نترك أثر كبير وحلو. خليني هيك شوف اتصل بأحد المستمعين، خليني أقول مساء الخير لنغم. نغم مساء الخير.
1: مساء النور،
0: كيفك؟ أنت على الهواء مباشرة معك ياسمين من أنرزي.
1: أهلا وسهلا يا هلا،
0: كيفك يا نغم، شو أخبارك؟
1: أهلا بخير يا هلا ياسمين.
0: نغم خبريني، أنت مين ملهمتك الإمرأة الإماراتية وليه؟
1: سيدة أميرة سجواني.
0: أكيد، تحية كبيرة.
1: أكيد بصراحة بتابع شوي، يعني هي شخص بعمري شخص إمرأة ناجحة بسمع شوي، يعني أنا بتابع شو بتحكي شو بتصرح بالمؤتمرات،
0: لفتت نظرك،
1: كلامها هادئه متزنه ناجحه، يعني اكيد كل امراه يعني بتحلم تكون هيك او بتمنى تكون هيك.
0: صحيح صحيح. طيب سؤال نغم، حضرتك بتشتغلي او لا؟
1: بشتغل.
0: شو بتشتغلي نغم؟
1: بشتغل سيلز.
0: سيلز، يلا هيك بكل التوفيق. انتوا عليه هيك دائما عليكم ضغط كبير، بيكون عليكم ستريس، بس ان شاء الله يعني هيك موفقه يا رب، وبتحققي كل التارجتس يلي عليكي.
1: شكرا
0: حبيبتي، شكرا كتير لمشاركتك نغم، وخلينا نشوف هيك بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار، بس هيك حبيت هيك يعني أخذ رأيك بالموضوع. شكرا كتير لك يا نغم.
1: يا طفلة في حبيبتي، يلا على السما معكم.
0: يا هلا يا هلا حبيبتي، هلا باي باي
1: باي باي باي.
0: أكيد مكملين بقصصكم. في خليني أرى بعض الرسائل. في شخص باعت رسالة من غير اسم، أنا الإمرأة الإماراتية اللي بتلهمني الطبيبة الجراحة الموهوبة المميزة فاطمة الهاجري، هاد أواس أو متمكنة كريمة، بتتعامل مع المرضى بكل حب واهتمام وحرفية عالية. أما مايا بتقول المرأة الإماراتية اللي بتلهمني معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الشباب والثقافة، أكيد هي يعني اسم على العلم والثقافة، فهي ملهمة الشباب أكيد، لكل مش بس للشباب، للجميع فعلا. أما خلينا نقرأ مروة بتقول أكيد، وكمان في مجال الهندسة المهندسة فاطمة الجاسم، أول مهندسة مدنية إماراتية متخصصة في مجال التخطيط العمراني وتسهيل وصول أصحاب الهمم للمباني والبنية التحتية، وتعتبر مرجعا في الهندسة المتاحة للجميع. أكيد يعني كل امرأة تركت هيك بصمة كبيرة وأثر مهم. تحية لكل امرأة إماراتية عم تسمعنا، تحية لكل امرأة ربت تعبت، لكل أخت إماراتية، لكل مهندسة، في كان مجال حتى الرياضة الطبخ، في أي مجال كنتي أنت إلهام لألنا المرأة الإماراتية. وأكيد مكملين مع بعضنا، خليكم معي. وهي الغنية تحديدا حاليا لكل امرأة، وتحديدا للمرأة الإماراتية.

0: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: أحبوها.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.

0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة.
1: خطأ تقني؟ ما تواخذونا، كنا عم نحكي أكيد عن المرأة الإماراتية وإنجازات المرأة الإماراتية. أنا بتشكر كل اللي شارك وبعثوا رسائل، وأكيد لسه رح نقرأ بعض الرسائل، بس خلينا نشوف كمان مين في معنا على الهواء مباشرة. مساء الخير.
2: مساء الخيرات، مرحبا.
1: يا هلا يا هلا نجلة.
2: أيوة.
1: يا أهلا يا نجلة. نجلة كيفك؟
2: الحمد لله تمام.
1: نجلة، مين ملهمتك كإمرأة إماراتية؟ مين هي الملهمة لإلك؟
2: والله في كتير الشيخات الله يحفظهم،
1: آمين.
2: الشيخة حاكمة الشارقة، زوجة حاكم الشارقة، كلهم نساء مهمة. آمين.
1: أكيد أكيد. بس أنت بعثتي لي رسالة معينة.
2: أيوة صح.
1: صحيح، ممكن تخبرينا عن الرسالة يا نجلة؟
2: على صاحبة
1: الدكتورة رجاء عيسى.
2: الدكتورة رجاء عيسى الإماراتية اللي حازت على جائزة التميز في القيادة لعام 2014، وأول إماراتية نشرت سيرتها الذاتية في كتاب.
1: إيه أكيد أكيد، يعني عن جد ما شاء الله عليها يعني. وأنا حبيت أنك يعني داخلة بالموضوع deep inside، يعني عرفتي كل التفاصيل، ما شاء الله عليكي نجلة. يعني شكرا لمشاركتك، وبدي أقول لك يا نجلة هيك موضوع بيني وبينك، ما تقولي لحدا، أنه بسبب أكيد الإمرأة الإماراتية والدكتورة رجاء عيسى تحديدا، أنت ربحتي معنا اليوم بجائزة المرأة الإماراتية.
2: Thank you.
1: ألف مبروك يا نجلة، أكيد رح تستمتعي مع إزيل بيوتي، وأكيد قسم الجوائز رح تواصل معك بأقرب وقت.
2: شكرا حبيبي.
1: يا هلا يا هلا، أهلا، بتمنى لك يوم حلو. وأكيد لأي حدا ما فاز معنا اليوم، يا جماعة نحن مستمرين بالمسابقة لنهاية الأسبوع، ما تاكلوهم، لسه مستمرين رح يكون معنا. وأنا بتشكر كل العالم اللي بعتولي رسائل، فعلا كمية الرسائل كتير كبيرة. بعتين لي معالي سارة الأميرة وزيرة التربية والتعليم، أكيد كل التحية. أما في عندي كمان الطبيبة جراح، طبيبة الجراحة الموهوبة المميزة، الطبيبة فاطمة الهاجري، هذه أواسة متمكنة وكريمة وتتعامل مع المرضى بكل حب واهتمام وحرفية عالية. أما من مايا المرأة الإماراتية تلهمني معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الشباب والثقافة، فهي ملهمة الشباب أكيد. يعني في كتير كتير أسماء عم توصلني، بتشكر كل الناس اللي شاركوا معنا. وأكيد لأي حدا حابب هيك يربح معنا، المسابقة مستمرة لنهاية الأسبوع، فكروا وخبروني معكم من هون لبكرة ولنهاية الأسبوع مين هي فعلا أكثر امرأة إماراتية ألهمتكم، سواء بالمجال الطبي، مجال الصحي، مجال التغذية، مجال الرياضة، ممكن يكون من الكادر التدريسي، ممكن تكون زميلة في العمل، شو ما كان المجال اللي انتو عم تحكوا عنه، بعتولنا من هي الامرأة الإماراتية اللي بتلهمكم، لحتى يكون أكيد عندكم فرصة ربح معنا، ولحتى نتشكرهم أكيد مباشرة على الهواء معي أنا بأنرجي على العربية 99. بتشكر كل اللي سمعوني اليوم، كنت معكم أنا ياسمين زيدو، ولاقوني بكرة بيوم جديد، وأكيد زميلي وائل رح يكون معكم بالساعة اللي جاي بفريوي.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: العربية.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
6: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
7: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
8: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجيجيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: أهلا بكم. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن حالة اللا حرب واللا سلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما، كما أن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها. وأضاف معالي المطلوب اليوم حلول سياسية واقعية ومستدامة تعالج الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وذلك في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها. أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية وعلى المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. أدانت جمهورية مصر العربية تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، مؤكدة تضامنها

0: الكامل مع الإمارات ورفضها أي اعتداء يهدد أمنها وسلامة شعبها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99 الموسيقى أولا. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 89.

مساء الخير على كل الفريوية المنورين على الطريق. أهلا بكم معانا في يوم جديد وأسبوع جديد وسنة دراسية جديدة شباب. إن شاء الله كده سنة سعيدة على كل الطلاب اللي بيسمعونا في كل المجالات وكل الأعمار، وتبقى سنة سعيدة عليهم مليانة بالنجاح، وسنة سعيدة كمان على أولياء الأمور، وربنا يعين أولياء الأمور على أقساط المدارس والجامعات والالتزامات والحاجات اللي هي بقى إيه اللي هي النثريات بقى، اللي هو إيه مساطر وإقلام وكشاكيل وحركات وبتاع. المهم إن شاء الله كده تبقى سنة سعيدة. النهاردة كان في منظر حلو جدا في الشارع الصراحة الصبح، حضرت أنا المشهد ده عشان ولادي طبعا. كله عنده حماس، في جزء بصراحة كان عنده حماس، وفي جزء كان اللي هو لسه بقى إيه أثار الأجازة، رايحين نايمين رايحين نايمين يا عيني، وإيه اللي هو يعني تاني انتوا هتتلموا علينا تاني ولا إيه. ولكن إن شاء الله يعني بالكتير على خلال آخر الأسبوع ده كده أو في خلال آخر الأسبوع هيبقى كله ظبط مرة تانية وكل حاجة ترجع لمجراها. سنة سعيدة على الجميع إن شاء الله. النهاردة فري واي محضر لكم مفاجآت مختلفة كالعادة، خليكم معايا، التفاصيل جاية في اللينكات اللي جاية من فري واي. ابتداء من النهاردة هنصحى من بدري جدا عشان عودة الشغل والمدارس، 6 الصبح ممكن نسمعها من الجاسمي ونرجع ونكمل فري واي.

مرة تانية بترجع مع العربية 99 The Ultimate Road Trip لحتى رحلة الطريق إلى حتى اللي كلكم بتستنوها وإحنا كمان بنستناها من السنة للسنة. المرة دي هيكون يوم السبت يوم 12 سبتمبر، احفظوا التاريخ، هيكون فيه 400 مستمع محظوظ هينطلق عبر الجبال الساحرة الموجودة في حتى لحد ما نوصل لفندق جي اي حتى فورت الفخم. طبعا الموضوع فيه كل حاجة ممكن تتخيلوها، افطار 5 ستارز، فعاليات طبعا لكل أفراد العيلة، فعاليات ممتعة جدا، جوائز ما تعدوش، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما نرجع مرة تانية على دبي. والأحلى من كده إن في واحد منكم هيكون سعيد الحظ عشان هيستمتع بكل ده، بالإضافة إن هو هيرجع بيته ومعاه جائزة نقدية 10,000 درهم. حلوين حلوين وجم في وقتهم الصراحة. رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، بدعم أكيد من العربية 99. شاب خالد، نسمع رأي شوية، يلا جو يا رأيك.

0: الإعلان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @skiplyapp على انستغرام لتدخلوا السحب على ايباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
5: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: الساعة دلوقتي 5:29 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

قربنا جدا جدا من يوم 19 سبتمبر. ليه 19 سبتمبر؟ عشان 19 سبتمبر هيكون معاكم مع ليلة مميزة جدا من الأمسيات الحلوة اللي بيكون الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على ليلة في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبوظبي. زي ما قلت لكم يوم 19 سبتمبر هتجمع ما بين الصوت العربي الأصيل اللي كمان بيعمل أغاني دمها خفيف وترندي، بالإضافة للفريق الثلاثي اللي دايما معودنا على الموسيقى اللي ممزوجة بالإيقاعات الإلكترونية الحديثة. بكلمكم على حفلة وليلة بتجمع ما بين أحمد سعد وديسكو مصر. الحقوا علشان اللي فاضل من التذاكر قليل جدا جدا جدا عشان تحضروا الأمسية المميزة دي. الحفلة دي أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
6: ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، واسكيبلي من راك بانك.
1: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
0: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، تطبق الشروط والأحكام.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدرسة. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال. استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at Skiply App على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية، تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم. توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: رئيس الدولة يهنئ الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. إدانة خليجية وعربية للهجوم الإيراني على الإمارات والأردن. ترامب متوعدا سنضرب إيران بشدة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
2: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ووجه سموه رسالة صوتية بهذه المناسبة قال فيها:
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: ومع انطلاق العام الدراسي الجديد تتجدد معاني الأمل والمسؤولية، وتبدأ الأسر والمدارس رحلة مشتركة لتهيئة الطلبة نفسيا وتربويا لعام حافل بالمعرفة والنمو والطموح. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
3: في صباحات العودة لا يوقظ المنبه طالبا فقط، بل يوقظ بيتا كاملا، أما ترتب الوقت، وأبا يطمئن، وطفلا يحاول أن يصالح نوم الإجازة مع إيقاع المدرسة. وبهذه الخطوات الأولى جاءت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كضوء على بداية العام، تهنئة للطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، ودعوة للطلبة إلى استقبال عامهم بالأمل والطموح والمثابرة واكتساب المعرفة والمهارات الحياتية. فالطالب لا يحتاج في يومه الأول إلى جدول وحصة فقط، بل إلى أمان نفسي ومساحة للتعبير وتوقع جميل لما ينتظره، ونجاح صغير يقول له أنت قادر والمدرسة مكانك. وهنا يتكامل دور الأسرة والمدرسة، انتقال هادئ إلى الروتين، وانتماء يستعاد بالتدرج، وجسر دافئ يعبر عليه الطالب من

0: عطلة طويلة إلى عام يفتح له أبواب المعرفة. هكذا تبدأ المدرسة قبل الدرس، في طمأنينة القلب وانتظام البيت وشراكة الأسرة والمدرسة بروح الفريق الواحد. ومن هذه البداية تكبر أجيال تعتز بهويتها وقيمها وتؤمن بأن التعليم مسيرة لا تتوقف.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وذلك في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين. وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات. كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا للأردن وتهديدا لأمنها واستقرارها. وبدوره أدان الأردن اليوم الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات، وأكد أنه يعد انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات، مجددة تضامن الكويت الكامل مع الإمارات ووقوفها إلى جانبها ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها. كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات باستخدام طائرة مسيرة وعلى الأردن بالصواريخ، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما. وبدورها أدانت جمهورية مصر العربية تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات باستخدام طائرة مسيرة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ورفضها أي اعتداء يهدد أمنها وسلامة شعبها. وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن بالغ القلق إزاء تجدد هذه الاعتداءات التي طالت الأردن أيضا وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة الدول الشقيقة وشعوبها. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدف قواعد تضم قوات أمريكية في الأردن، قائلا إن بلاده ستضرب إيران بشدة وإن العقوبات المفروضة على طهران بدأت تؤثر بقوة. واعتبر ترامب أن القيادة الإيرانية في حالة فوضى تامة وعاجزة عن تمثيل البلاد على النحو الصحيح، وأن ما تبقى لديها هو الأخبار الكاذبة. نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صحة ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بشأن اصطدام ناقلة نفط عملاقة أثناء عبورها المسار الجنوبي لمضيق هرمز بلغمين وتوقفها بالكامل. ختام النشرة بهذه المداخلة من سعادة الدكتورة الشيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.
3: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بمسيرة من الإنجاز والعطاء المتفرد المستمر، نحتفي بمشاركتنا في البناء والعطاء لأجل هذا الوطن الغالي، وطننا الإمارات الذي يزدهر بقدرات وطاقات أبنائه وبناته. في هذا اليوم نحتفي برؤية راسخة بدأت في عهد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وترسخ بناءها بفضل الدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في مسيرة الوطن ونهضته.
2: نلقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
4: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وفي الساعة التانية هنتكلم في موضوع مهم جدا على مدار الأسبوع ده كله، وهيكون كمان عندنا جايزة قيمة جدا. دايما بيقولوا الشخص المعطاء في الغالب بيدي كل الناس، ولكن بينسى ان هو يدي شوية من العطاء ده لنفسه. خيره بيتوزع على كل اللي حواليه، وممكن ينسى نفسه. دايما مشغول بغيره، وفي الأغلب بينسى نفسه. علشان كده النهاردة النموذج الحي ده هنديله تقديره، ونحاول نوفيه ولو جزء بسيط من اللي يستحقه، وانتوا هتساعدونا عشان نعمل ده. تفاصيل اكتر هتكون معايا في اللينكات اللي جاي من فريواي.

0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، واسكيبلي من راك بانك.
1: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. انشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا اكثر تميزا؟ اضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com او streetmaniacs.com او اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، افضل حفلات اعياد الميلاد.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
5: بريس وان بليز.
6: أنا طالع على فلورزي.
5: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
6: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
7: Welcome to the future.
5: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
6: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
5: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
6: هذا المكان اسمه Energy.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية

0: الساعة دلوقتي 6:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

سبحان الله، دايما نلاقي الشخص اللي هو بيحاول بقدر الإمكان يسعد اللي حواليه ويرضي اللي حواليه ويخدم اللي حواليه، بتلاقيه في الغالب عشان هو مشغول قوي بالحكاية دي فبينسى ان هو يدي نفسه شوية اهتمام، يدي لنفسه شوية راحة، يدي لنفسه شوية من وقته علشان على الأقل يفصل ويقدر يرجع يكمل المسيرة مرة تانية. واحد من النماذج دي هي المرأة الإماراتية اللي كلنا بنحتفل بيها في يوم المرأة الإماراتية في كل أنحاء الإمارات. النهاردة بمساعدتكم أنتوا هنحاول بقدر الإمكان أن احنا كل امرأة إماراتية موجودة حوالينا في مكان عملنا، في شغلنا، في صحابنا، في جيراننا، في أي حاجة، نحاول بقدر الإمكان نرد لها جزء من المجهود اللي هي بتعمله علشان سعادة كل اللي حواليها. حتى لو كانت ربة منزل، دي برضو مسؤولية كبيرة جدا ومهمة كبيرة جدا جدا جدا، فنحاول بقدر الإمكان نساعدهم إن هم يعني زي ما بنقول كده إيه، يعملوا سويتش أوف ويعملوا كده ريلاكسيشن شوية ويستمتعوا كمان بموفي إكسبرينس في روكسي سينما. النهاردة بمساعدتكم هتربحوا معانا 4 تذاكر سيلفر بريميوم لموفي تيكتس في روكسي سينما في دبي هيلز مول. كل المطلوب منكم تبعتولنا على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب أي امرأة إماراتية حواليكم حاسين إن هي محتاجة نساعدها تقدر نفسها، محتاجة إن هي تفصل شوية، ناسية نفسها وبتدي كل اللي حواليها، فإحنا النهاردة عايزين نساعدكم تساعدوها إن هي تفصل وتاخد ريلاكسيشن وتدي لنفسها شوية وقت مميز، وتحديدا في تجربة رائعة مع سيلفر تيكت بريميوم من روكسي سينما. ابعتولنا مين هي المرأة دي اللي موجودة حواليكم تستاهل فعلا إن هي تاخد بريك وتنتبه لنفسها شوية، ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نديها ولو جزء من العطاء بتاعها. ابعتولي القصة مع أسماءكم على 404 أو حتى ابعتولي ليه هي تستحق ده بشكل مختصر كده، وانا هحاول اتصل بيكم على الهواء وناخد التفاصيل. مرة تانية الاسم اسز على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، واسكيبلي من راك بانك. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون في مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، تطبق الشروط والأحكام.
5: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ترى بجنا على العربية 99. أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة
3: بهذه السرعة. ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلة.

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ عارا عن الصحة، مضيفة بأنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات أنطرأت بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدان رئيس البرلمان العربي معالي محمد اليماحي بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، مؤكدا أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات، مؤكدا على رفض القاطع لهذه الأعمال التي تمثل انتهاكا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها وخرقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلن مسؤولون في وزارة الصحة في قطاع غزة أن غارتين إسرائيليتين أسفرتا عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل اليوم. أظهرت بيانات رسمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا تجاوز 6000 إصابة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

كل قصة عظيمة بتبدأ بكلمة، وفي كتير جدا من الكلام عمل أثر لأنه بمنتهى البساطة لقى اللي يقدره. على مدى 25 سنة احتفت جائزة الإعلام العربي بأصحاب الكلمة المسؤولة، وكرمت كل الإعلاميين اللي خلوا الإعلام رسالة مش مجرد مهنة. والنهاردة بتحتفل بيوبيلها الفضي احتفالا برحلة لسه بتلهم أجيال جديدة.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
0: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
2: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 7:22 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: لو الإعلام والسوشيال ميديا أو البودكاست وصناعة المحتوى جزء من عالمكم، حطوا التاريخ ده كويس جدا في الكالندر عندكم، من يوم 15 ليوم 17 سبتمبر. في التاريخ ده دبي هتستضيف قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. السنة دي طبعا القمة مختلفة، لأن أول مرة هيكون في أكتر من 7 منتديات إعلامية متخصصة بتجتمع تحت مظلة واحدة، وهتجمع طبعا أهم الأسماء ورواد المشهد الإعلامي وصناعة المحتوى. سجلوا حضوركم وما تفوتوش الفرصة عن طريق الموقع dpc.org.ae. تعالوا بقى نتسلطن شوية.
2: بتونس بيك
0: يلا
2: وانت معايا.
0: ايوه
2: بتونس بيك وبلاقي في قربك.
0: عايزكم تروحوا مروقين.

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق عنق السحاب بنجاحاتها العربية.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
5: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
6: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 35 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

طيب قبل ما نختم مع بعض فري واي وقبل ما اقول مين اللي ربح معنا النهارده في مسابقه يوم المراه الاماراتيه مع روكسي سينما، عايز اقول ان النهارده حصل حاجه غريبه جدا. في شبه اجماع من اكتر من حد، يعني مثلا جمانة مرتضى، ده طبعا على سبيل المثال، يعني انا مش بقول كل الاسماء، ولكن من ضمن الاسماء مثلا جمانة مرتضى، عمار، فاطمة موسى، يعني جالي رسائل كتير جدا في اجماع ان المرأة الاماراتية اللي تستحق الجائزة دي النهاردة هي وزيرة التربية والتعليم معالي سارة بنت يوسف الاميري. والله يعني شيء رائع ان في اجماع ان هي فعلا احد نساء الامارات التي تستحق هذا التقدير. بشكركم جدا اللي ربح معايا النهارده الفور تيكتس، نقول الف مبروك لفاطمه موسى، بشكرك جدا على رسالتك وبشكر كل الناس اللي بعتوا. بكده اكون وصلت معاكم النهارده لختام فري واي، كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8، بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربيه وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رجحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، وأسكيبلي من راك بانك.
4: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: حلقة
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا
2: العربية 99
3: الموسيقى أولا.

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتشاف

0: من شبكة ARN. وفي العناوين: رئيس الدولة يهنئ الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. القوات البرية تشارك في تمرين ربدان الشرق 3 في كوريا الجنوبية. ورئيس لبنان يقول مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: إلى تفاصيل هذه النشرة، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ووجه سموه رسالة صوتية بهذه المناسبة قال فيها:
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: شاركت وحدات من القوات البرية لدولة الإمارات في فعاليات التمرين العسكري المشترك ربدان الشرق 3 المقام في جمهورية كوريا الجنوبية، بمشاركة وحدات من الجيش الكوري، وذلك بهدف تعزيز الجاهزية والقدرات العملياتية وتطوير مهارات التخطيط والتنفيذ والتنسيق المشترك. وأتى التمرين امتدادا لسلسلة التمارين المشتركة بين الجانبين، وتجسيدا لعمق التعاون الدفاعي والعسكري بين الإمارات وكوريا الجنوبية. تواصل أكتف أبو ظبي التابعة لمؤسسة الإمارات مشاركتها في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر. حول المشاركة تحدث لمركز أخبار ARN سلطان الكتبي رئيس البرامج في أكتف أبو ظبي:
3: تأتي مشاركتنا في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية انطلاقا من رؤيتنا في أكتف أبو ظبي بأن الحركة مو بس نشاط مؤقت، بل أسلوب حياة يمكن يبدأ من تجربة بسيطة وملهمة. في المعرض بناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة. الهدف اليوم مو بس خوض التحدي، بل إن الشخص يكتشف قدراته ويحصل طريقته الخاصة اللي يكون فيها أكثر نشاط. من خلال هالمشاركة نريد أن نؤكد أن أبو ظبي مدينة في حركة مستمرة، وأن كل تجربة وكل تحدي وكل خطوة يمكن تكون بداية لعلاقة مستدامة مع أسلوب حياة أكثر نشاط.
1: من شبكة ARN.
0: أدان رئيس البرلمان العربي معالي محمد اليماحي بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، مؤكدا أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها. قال رئيس لبنان جوزيف عون اليوم إن بلاده مصرة على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وأوضح عون أنه تم التوصل برعاية الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاق الإطار، ولكن لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة، بل يجب تطبيقه من كلا الطرفين، ويجب تطبيقه ليس بانتقائية إنما بكامله، يقول رئيس لبنان. وذكر عون خلال زيارته الرسمية إلى اليونان: نحن دعاة سلام ومصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة.
1: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون وهوكا والمزيد.
4: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
5: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحوب راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز ب1,000,000 درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمة سلم

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل.

0: الدولة يهنئ الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. القوات البرية تشارك في تمرين ربدان الشرق 3 في كوريا الجنوبية. ورئيس لبنان يقول مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. هذا وجه سموه رسالة صوتية بهذه المناسبة قال فيها:
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: إذن مع انطلاق العام الدراسي الجديد تتجدد معاني الأمل والمسؤولية، وتبدأ الأسر والمدارس رحلة مشتركة لتهيئة الطلبة نفسيا وتربويا لعام حافل بالمعرفة والنمو والطموح. التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
3: في صباحات العودة لا يوقظ المنبه طالبا فقط، بل يوقظ بيتا كاملا، أما ترتب الوقت، وأبا يطمئن، وطفلا يحاول أن يصالح نوم الإجازة مع إيقاع المدرسة. وبهذه الخطوات الأولى جاءت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كضوء على بداية العام، تهنئة للطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، ودعوة للطلبة إلى استقبال عامهم بالأمل والطموح والمثابرة واكتساب المعرفة والمهارات الحياتية. فالطالب لا يحتاج في يومه الأول إلى جدول وحصة فقط، بل إلى أمان نفسي ومساحة للتعبير وتوقع جميل لما ينتظره، ونجاح صغير يقول له أنت قادر والمدرسة مكانك. وهنا يتكامل دور الأسرة والمدرسة، انتقال هادئ إلى الروتين، وانتماء يستعاد بالتدرج، وجسر دافئ يعبر عليه الطالب من عطلة طويلة إلى عام يفتح له أبواب المعرفة. هكذا تبدأ المدرسة قبل الدرس، في طمأنينة القلب وانتظام البيت وشراكة الأسرة والمدرسة بروح الفريق الواحد. ومن هذه البداية تكبر أجيال تعتز بهويتها وقيمها، وتؤمن بأن التعليم مسيرة لا تتوقف.
0: واصل هذه النشرة. شاركت وحدات من القوات البرية لدولة الإمارات في فعاليات التمرين العسكري المشترك ربدان الشرق 3 المقام في جمهورية كوريا الجنوبية بمشاركة وحدات من الجيش الكوري، وذلك بهدف تعزيز الجاهزية والقدرات العملياتية وتطوير مهارات التخطيط والتنفيذ والتنسيق المشترك. ويأتي التمرين امتدادا لسلسلة التمارين المشتركة بين الجانبين، وتجسيدا لعمق التعاون الدفاعي والعسكري بين الإمارات وكوريا الجنوبية. أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ عار عن الصحة، مضيفة بأنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات أنطرأت بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. كما تهيب الوزارة الجمهور الكريم باستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. تواصل أكتف أبو ظبي التابعة لمؤسسة الإمارات مشاركتها في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر. حول المشاركة تحدث لمركز أخبار ARN سلطان الكتبي رئيس

0: البرامج في أكتف أبو ظبي.
1: تأتي مشاركتنا في معرض أبو ظبي الدولي للصيد الفروسية انطلاقا من رؤيتنا في أكتف أبو ظبي بأن الحركة مو بس نشاط مؤقت بل أسلوب حياة يمكن يبدأ من تجربة بسيطة وملهمة. في المعرض بناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا وتحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة. الهدف اليوم مو بس خوض التحدي بل أن الشخص يكتشف قدراته ويحصل طريقته الخاصة اللي يكون فيها أكثر نشاط. من خلال هالمشاركة نريد أن نؤكد أن أبوظبي مدينة في حركة مستمرة وأن كل تجربة وكل تحدي كل خطوة يمكن تكون بداية لعلاقة مستدامة مع أسلوب حياة أكثر نشاط.
0: ننتقل إلى أبرز أخبار العالم.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: قال رئيس لبنان جوزيف عون اليوم إن بلاده مصرة على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وأوضح عون أنه تم التوصل برعاية الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاق الإطار، ولا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة بل يجب تطبيقه من كلا الطرفين، ويجب تطبيقه ليس بانتقائية إنما بكامله. وذكر عون خلال زيارة رسمية إلى اليونان: نحن دعاة سلام ومصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعلى أفضل العلاقات مع الجوار. ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت يوم الأربعاء في النيبال على الحدود مع الصين إلى 903 قتلى و 4247 مفقودا، كما أعلنت اليوم الهيئة النيبالية لإدارة حالات الطوارئ. كما أفادت وسائل إعلام صينية عن 16 قتيلا و 546 مفقودا في الأراضي الصينية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية المؤقتة للضحايا إلى 919 قتيلا و 4793 مفقودة. أظهرت بيانات رسمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا تجاوز 6000 إصابة. في النشرة بعد لحظات، ميسي يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الأرجنتيني.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: إذن أعلن أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لثماني مرات أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد أسابيع قليلة من خسارة منتخب الأرجنتين وهو منتخبه في نهائي مونديال 2026 لكرة القدم. بهذا الخبر الرياضي أنهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.

المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة ب4 غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
4: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
7: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتفورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس، وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نجح في استهداف من وصفه بأنه قائد في وحدة الإمداد والصيانة التابعة لحركة حماس في مدينة غزة خلال هجوم استهدف منطقة صبرا. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم خلال زيارته إلى اليونان إن بلاده مصرة على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

0: بعثات ثنائية اليوم في قرغيزستان، حيث تعقد قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة بيشكيك. أظهرت بيانات رسمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا تجاوز 6000 إصابة. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: شو المطلوب؟
1: المرأة الإماراتية،
2: المرأة الإماراتية،
1: درة الحاضر والمستقبل،
3: العربية 99.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, Skechers, Adidas وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
5: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: دايماً

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: على أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط، اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول، بوقت لازم يكون في مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
0: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.